مشكلة مشكلة باب يا مشكلة ناتك مشكلة باب يا مشكلة ناتك مشكلة باب يا مشكلة ناتك مشكلة باب يا مشكلة ناتك

0: مستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامجها المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة عن إعادة عن ماما لقات عديدي ده، بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 اندي رافكتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سفرات فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتا قاتي سيو أجباني من يوم ده. انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شافة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قاتي سيو وعلماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكينا انا بديتا فو.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجيال غاي نسي ده غاي نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشيل البنو ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بمبر تاكل فوقا، ولا يبقى مشيل صالون، ولا تروراغا يخطو دا كالفي صالون ده تاكل فوقا، مشيل بوتي أنا ألميدول ده نشيل ترانسفورمي يبقى مشيل سابي ألغاي سوفوقا نويل دول ده بهو دا كان غاتيتا غاتيتا نسيفوقا سابي ده أديل كي بكان آكار كروس أنا أدان كولا ببوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك أديل ده تي ترانسفورمي فوقا كوب أنا شربين ألمي كولا ببوتي دا تقدر تقدا تي سي بي تكنيك انا ودو الديلو تلغا فوقا كوب التشر فوقا ألمي جاركان كولا تقدر تي سي فوقا اي كومان بيسكان انتي ديفلوبي فكره انا فوقا دا تقدر تي ترانسفورمي كولا ما دولا انينا تشاجا ما غانو كونسومي ألمي غانو كونسومي جو دول غانو كونسومي وتركل اندينا بيت دول موتور دول اندينا مين كان بيغا جديم خلاص زعما غانو دافوغو اليوم اندينا في ورا بيننا دول ما كابينه في بكان غانو دافوغو كومام دا o gai jiba lena ambauda o ambauda gai jiba lena marar gai na do pali do min beji kula da khalas gani utiliser da o da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune do wala jit fi ba kan udur michel arus do wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan da fogoda gani gani salam nakda ni shilo ana gani sei keke gai antoni
0: sina ana ke gata da shila leki wakit kamke
1: ba kan wedin al shila le michel energy tan kula fi michel krusa na adanda ana shilta da energy tan da khatir nakta nakta be appareil do la adapté da ni sei ni arrangé tout khashuma na male yakta dol on est dit sa foga boucle dol la kan katir da nak dani se en une heure du temps nak dani se michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na dukan bambar chaise dol la kan pouf sa kidda 2 heures du temps nak dani se o kan chaise al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadum ma kida
1: sami hasa keda ana ma kidi mena gani se be akhwani dol o wekit badeta gani se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wedin huma yi sawa la kulla kanti basti sai
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum ke sai wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kammal tu min khidma na ko da alwasakh alfaddal da tsoki kif
1: ana alyum kidime gigani seida man dora le wasak ifaddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da alyum kan waskhan da katir michel pneu gay alme saba isay beta na ambauda doli jibalena maradama adil ana gani shila michel kan butte al michel ta gani khidim fogada ay partie à gagner utilisé complet. La kin fifi krakin doit en développer d'accord. Il faut dire là. Alors une entreprise ouais gars c'est fait transformation en un résidu de là. Michel chez un qui can casser un adini. Namche ni chila yedi c'est faut gaparver. Caro entreprise alors gars c'est qui dit mais mission à Guinada. Les déchets plastiques que la Maya gourfi environnement à Guinada.
0: Jamhur de gagner yokbolo. Maman qui d'aja l'aja l'gars shuru Allah kikif.
1: Alors da mahay. Qui dit mais gagner soda. Adjabam adil gars shufu. La kin shulu naf sum wala grusum ye du saud una fogada mishkila shia lakin anina huda mission agina o shuya shuya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ekologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashari ana
1: projet de la quartier lakin projet agel ke bur marawayal dora le d'ici 5 ans da yabga référence afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 ans oda dabes al important fond vert dol ko mama dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune tchadien dol africain dol wala awin afrique wala tchad kulum ke da

أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. فقبل 66 عاما استقلت جمهورية تشاد من فرنسا، وذلك بعد مرورها بمراحل انتقالية.

0: في هذه الحلقة نتناول المرحلة الانتقالية التي شهدت تكوين وتشكيل عدة حكومات مع ضيفنا الدكتور محمد صالح يعقوب. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور، ماذا يقصد بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها تشاد قبل أن تنال استقلالها؟
1: المرحلة الانتقالية هي ما بين الاستعمار المباشر والاستقلال، أي ما بين 1946 إلى 1960. ففي هذه الفترة الانتقالية هناك مراحل مهمة جدا. أولا الاستعمار المباشر ما بين احتلال الأراضي وحتى الحرب العالمية الثانية.
0: طبعا الدولة المستعمرة فرنسا هي التي جعلت بأن تكون هناك مرحلة انتقالية قبل منح الاستقلال، لماذا؟
1: في الحرب العالمية الثانية شاركت المستعمرات الفرنسية في إفريقيا مشاركة فعالة في تحرير فرنسا على يد النازيين الألمان، ولا سيما تشاد التي شاركت في هذه الحرب. عندما احتلت فرنسا، الجنرال ديغول انتقل إلى بريطانيا وأدى ما سمي بنداء 18 يونيو 1940. وأول من رد بنعم لهذا النداء هو تشاد، وعلى رأسها فيليكس إيبوي. فبعد هذا القبول شاركت تشاد في هذه الحرب حتى الانتصار سنة 1944. فبعد ذلك قررت فرنسا تغيير علاقاتها مع مستعمراتها. ما بين الاحتلال حتى 46 ليس للسكان المستعمرات الفرنسية في إفريقيا ليس لهم أي حقوق سياسية. فدستور 17 أكتوبر 1946 هو الذي منح لسكان مستعمرات فرنسية في إفريقيا حق المشاركة في الحياة السياسية، أي في تأسيس أحزاب سياسية، نقابات، حقوق، كل ما يحظى به المواطن الفرنسي في فرنسا. فلذلك بعد 1946 أسست أحزاب سياسية، أولها البيبيتي إرديا الذي أسسه جابرييل ليزيت مع أعوانه فرانسوا تومبالباي وتورانغابا. وبعد ذلك أسست أحزاب أخرى على رأسها عامد غلام الله وساولبا وآخرين. هذه الفترة الأولى. ولكن في هذه الفترة للمواطنين الأفارقة حق المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس كلهم لديهم هذا الحق. وقانون ديفير الذي جاء سنة 1956 هو الذي جاء بمنح حق التصويت لجميع سكان مستعمرات فرنسا في الاستفتاء، استفتاء 28 سبتمبر 1958. السؤال كان ذلك: هل تريدون الاستقلال مباشرة أم تبقون في التنظيم الفرنسي؟ فكانت تشاد من الدول التي صوتت أغلبيا بالبقاء على يد فرنسا. عند ذلك أعلنت الجمهورية، يعني أن تشاد قبل هذا إعلان هذه الجمهورية كانت جزء من إفريقيا الاستوائية، أي ما يسمى بأفريك إيكواتوريال فرانسيز، بجانب إفريقيا الغربية الفرنسية عاصمتها داكار، وهنا في إفريقيا المركزية عاصمتنا كانت برازافيل.
0: طبعا دكتور، طبعا بعد بدء المرحلة الانتقالية وتكوين أحزاب سياسية ومشاركة سياسية واستفتاء، هذا يعني بأن التشاديين سيديرون شؤونهم بأنفسهم حتى لو كانوا تحت إشراف فرنسا، بالتالي تكون هناك حكومات لكي تصرف الأعمال في خلال هذه المرحلة الانتقالية. تحدث لنا عن هذه الحكومات بالتفاصيل.
1: فأول حكومة كونت يوم 8 ديسمبر 1958 وعلى رأسها جابرييل ليزيت الذي هو قد رئيس الحزب بي بي تي، وأشير إلى أنه من أصل أجنبي أي من الجزر غوادلوب. فكون أول حكومة وهو على رأسها يوم 8 ديسمبر 58 ومعه أحمد غلام الله، ساولبا غونشومي وتورانغابا وجبرين خير الله وآخرين،
0: كلهم أصبحوا وزراء في هذه الحكومة،
1: في هذه الكرة. نعم. وهم أكثرهم سواء من الحزب بي بي تي سواء من الأحزاب الأخرى، أي أحمد غلام الله حزبه إمسا وساولبا حزبه جيرد، وهكذا يعني هي حكومة ائتلافية. ولكن لما لاحظوا أن الاستقلال ستقرب فلاحظوا أنه لا يمكن على رأس الحكومة شخص أجنبي، فتورانغابا هو الذي قام بهذه المبادرة وأسقط هذه الحكومة. الجدير بالذكر أن الحكومات يكونها البرلمان، البرلمان هو الذي ينتخب
0: رئيس
1: الوزراء. نعم. لأن آنذاك كان 65
0: لا يوجد رئيس جمهورية لكي يعين رئيس وزراء،
1: لا لا لا لا لا, لا. الجوفرنير الفرنسي هو موجود.
0: نعم.
1: ولكن رئيس الحكومة والحكومات والوزراء موجودين. نعم. لذلك نسميها فترة انتقالية بين الاستقلال وال
0: إذن أسقطت حكومة جابرييل ليزيت،
1: أسقطت حكومة جابرييل ليزيت في فبراير 1959، يعني مكثت حوالي 3 أشهر فقط.
0: ما الحكومة التي تلته؟
1: على رأسها ساولبا غونشومي ومعه أحمد غلام الله وجبرين خير الله وآخرين. فهذه الحكومة كانت فيها أغلبية ساحقة من المسلمين، فتخوف الجنوبيين وقام ثم ثانيا ساولبا اسمه شنو تورانغابا بمحاولة إسقاط
0: هذا الذي أسقط
1: جابرييل ليزيت، لأنه هو كان النائب الأول لجابرييل ليزيت في الحزب. نعم. في الحزب بي بي تي، والبي بي تي هو الحزب له الأغلبية في البرلمان.
0: إذن أسقطت حكومة ساولبا غونشومي أيضا،
1: أسقطت ساولبا غونشومي أيضا
0: بعد ذلك جاءت حكومة،
1: قبل أن لازم تفسير أسقطت لسبب أنه ليس فيها توازن بين الجنوب والشمال.
0: نعم.
1: الأغلبية الساحقة
0: من الشمال
1: من الوزراء كانوا من الشمال.
0: نعم. إذن الحكومة التي تلت،
1: فنفس تورانغابا كتب رسالة إلى الجنرال ديغول وقال له هذه الحكومة ليست حكومة تشاد بل حكومة شمال تشاد، فنحن سنرجع إلى الجنوب ونكون حكومة في موندو، نكون حكومة أخرى. فبهذا الأمر خرج أحمد غلام الله من هذا التحالف، لأنه يريد أن تشاد تكون واحدة، حكومة اسم شنو أحمد غلام الله كونت في بداية مارس 1959. كان نائبه تورانغابا وآخرين، فأصبحت هذه الحكومة فيها توازن بين الشمالين أي المسلمين والجنوبين. لكن قام أحمد غلام الله بشيء ثاني، كما تعلمون إنه من المثقفين باللغة العربية. فطوالي طلب من الرئيس عبد الناصر أن يرسل إلى تشاد آلات كتابة ومترجمين، وطلب من المثقفين باللغة العربية الذين كانوا في السودان وفي مصر أن يأتوا ليساعدوه في إنشاء هذه الحكومة وتثبيتها.
0: إذن بالتالي اهتمامه باللغة العربية وتطوير اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية هذا أدى إلى إسقاط حكومة أحمد غلام الله.
1: فتخوفت فرنسا من هذا الرجل، لأن طبعا هي تعني استغلال، لكن استغلال مزور هي لديها اليد.
0: نعم.
1: وأنت لما تكون
0: ننتقل للحكومة التي تلته نسبة
1: نأتي إلى الحكومة الفرنسوة تومبالبي.
0: نعم.
1: لكن فرنسا تخوفت من أحمد غلام الله لأنه صديق لجمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر كان حز العالم العربي في آنذاك، لأنه ناضل ضد الاستعمار وقد أمم قناة السويس وكذا، فهذا الرجل سيحدد مصالح فرنسا.
0: ننتقل إلى الحكومة التي ترى.
1: فبعد ذلك جاءت بفرانسوا تومبالبي الذي طبعا أصبح رئيس الحكومة. طبعا في نفس الأمر البرلمان الذي يتكون من 65 نائب هم الذين انتخبوه. ولما جاء فرانسوا تومبالبي إلى الحكم أول يوم غير اللعبة، يعني معناه إنه ما ممكن تغيير رئيس الوزراء بصفة كما كان قبل ذلك بصفة سهلة. فغير القانون وعين رئيس الوزراء يوم 26 مارس 1959، ومكث في هذا المنصب حتى يوم الاستقلال
0: 11 هو الذي أعلن الاستقلال وقرعه
1: يوم 11 أغسطس 1960،
0: وبذلك أصبح رئيسا لجمهورية تشاد المستقلة.
1: طبعا يوم الاستقلال هو الذي أدى الخطاب أمام خطاب الاستقلال أمام وأعلن الجمهورية، أعلن الاستقلال أمام ممثل الجنرال دوغول الذي جاء آنذاك في ذلك اليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد صالح يعقوب، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. كان معنا في هذه الحلقة ضيفنا دكتور محمد صالح يعقوب، وحدثنا عن الفترة الانتقالية ما قبل استقلال جمهورية تشاد. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.

صباح الخير بلا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو جات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات النشرة الدارجية، وفي أي لحظة كمان الميكروفون ننطول السها هنت الأمة من أجل 2011-2026. بخادمنا في مكانة الفن مهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول مبروك العيد لكل الشاديين في 23 بروفنس بالذكرى رقم 66 الاندبندانس هنا بلدنا تشاتا بلد توماي. نمشي لمكنة الفن ونسمع والله فاصل لغنائي كم تجنيه

خاصة لفرصة الدفاع والسكرتية قوات الأمن والدفاع في كل الأراضي الوطنية نقول لكم بونجور ومبروك الإيد كنت قدام وعنينا معكم هدية خاصة لقوات الأمن والدفاع من غاديو تشات كم تنين.

نوقف الأغنية الجميلة الهدية لأسكتشات عشان نبدأ بلغاتنا اليوم فجر. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. همن أحمد النور والدة عند بكان في كارتيان قبو سكسيون 5 إلو 4 لو 7 بيس. عبد الله علي أحمد كارتيان قبو سكسيون 1 إلو 91 لو 12. هارون عبد الرحمن كارتيان قبو سكسيون 3 إلو 134 لو 12. عبد الكريم أحمد إساخة كارتيان مشاقة سكسيون 1 إلو 1 لو 15. عبد الرحمن توكا ومدام أستا علي بيمي قاعدين في لو 20 21 22 ده في كارتيه ده بازين سكسيون 1 وإلو 81. وأخيرا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 284. همان عبد الله جبرين قاعد في لو 4 و 6 وآدم مبودو قاعد في لو 3 و 5. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. واصل بالبلاغات. الرئيس أن اللجنة التنفيذية أن البارتي من أجل الآفية والتعايش الاجتماعي PPCS إدريس أدمو إبراهيم يبلغ لكل الأعضاء أن البيرو إكزيكتيف بكون في كونغري إكسترا أوردينار ببقى يوم السبت 15 أوت 2026 بالساعة 10 سوا في السياشة البارتي القايد في كارتيه باري كونغو هنا في العاصمة نجمينا. الكونغري إكسترا أوردينار الهدف حقا عشان بيجددوا الأعضاء عن المكتب التنفيذي عن البارتي وده بعد وفاة الرئيس عن البارتي شيفو حبيب وكمان بيشيلوا أعضاء آخرين في بيرو إكزيكتيف. فبطل من كل الأعضاء خلي بيجوا بحضروا في الإكسترا أوردينار الكونغري حضور مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. بلاخنا وفاء بلا ما أبرز جبرين الديركتور صالح بشارة اللوان عبد الكريم جراتة الوكيل جدة بركة ديليجي عبد الله جبرين بلا ما جدة قاسي آدم شجرة جبرين أبكر جبرين يحيى عبد الله محمد أنجني محمد أمر آدم اللوان إيسا حامد حسين أسمان بلا ما حسن آدم لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل الديليجيات كل البلامات كل اللوانات ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتهم وزوجتهم هو آدم زوجة يحيى عبد الله ماتت يوم الأحد بعد مرض قصير والسرقة تكون اليوم الثلاثة في كريا هليه البلامة أبرس جبرين الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الهاتف جدنا هارون آدم متوم إيسا رخيصة محمد توم الرئيسة فلج بشي جدة إيسا الضيف عمر بلامة بوب عبد القادر جبرين عبد الرحمن رخيصة بشارة عائلة بشارة جيت مالهم أجيت علي مالهم قنبو علي الشيخ أبتشنقارو الشيخ رمات يونس حسن دنقس مالهم محمد أبن نيت الهاتف آدم أبندي عائلة مالهم بشارة بلامة بركة بلامة علي زكريا بلامة الهاتف أبكر شيخ إيسا جدة الأهل حسن مهمة الشيخ أبخريس مؤمن بلام إدريس محمد بلام عمر محمد بلام محمد تبيو بلام نور إبراهيم بلام إلي عمر الشيخ آدم مرحال بلام أحمد توم الحاج أسمان مؤمن بلام محمد الضي بلام هارون آدم الشيخ بشارة سيدة بلام هارون عجيت عائلة ييا في بييري الشيخ عبد الله بنية مكايلة آدم في جوغانا الشيخ الفاصل جدة شيخ حسين عبد الرحمن بلاما يعقوب قنبو بلاما آدم قنبو بلاما القوني بشارة بلاما دن إبراهيم شيخ إبراهيم مكولي شيخ دونغوس رمات عائلة دونغوس بلاما جدة بشارة شيخ أمبيرة بلاما محمد في البيضة بلاما حسين بشارة معلم جيمي عمر صالح إبراهيم في النالة بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما عبد الرحمن في مردو عائلة حسنة أمبلص عائلة أسمان كجمة ديليجي مكايلة أسمان آدم كوكا عائلة آدم مرسال اللوان حسن عجيت الحاج عبد الرحمن سوكو الحاج محمد آشي في أبلان عائلة أمر في النالة عائلة دونغو السيد محمد توما في نجيتو اللوان حسيني آدم شبكة خليفة عبد الله الحاج علي أبو نسوكات
Absiyaka fi Adabba, Sheikh Mohammed Moussa, délégué Ibrahim, Algoni Hassana Abakar, député Issa Baba, Sheikh Hisseini Moulma, Al-Hachi Ajidda Arabi, Sheikh Adoum Magargoum, Sheikh Aziz, Sheikh Abnossib, Emma Bichara, Loum Al-Hizin, Biballogu, les Kulu Al-Ahal Al-Barra, Al-Dakhal, Al-Nasir, Irfir, Al-Halal, Al-Mujawrat, Bouafata, Nazawjitoum, Khadija Adoum, ماتت أميسة بعد حادث وسرقة كمان تبقى أم باكر الأربعاء في دقوي آلايا اللي تبلام بوبا كمسلم الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة دائما ببلغاتنا الوفاء ديليجي موسى أبكوري وكل أسرة أبكوري ميمرة لوم اللاحزن ببلغوا لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد جلالة السلطان محمد إجيل كشلة كاسر سلطان ننجمينا برا وداخل الشيف دراس كوتوكو محمد سندا وكل الأرجوين هكا الميرا نبريمير أرندوسما والأرجوين هكا الشيف دي كانتون سيبوربين عمر القاضي أتيم ديليجي خليل جبرين ديليجي أبا ديجيا ديليجي ديجي هننجر منجو ديليجي محمد إيسا نصيبة Délégué Hamid Mohamed, délégué Moussa Jibril Nakumba, délégué Mamadou, délégué Al-Hajj Adika en Milési 1, ou Al-Hajj Thierry en Milési 2, délégué Haroun Akhay ou Kulla Jamaïta. Ou les Kulla Al-Ahal Al-Kotoko, Al-Arab, Al-Hausa, Al-Massa Nachat Al-Cameroun, ou Kulla Délégéat, Kulla Chiyouk, Kulla Al-Chef de Canton, Al-Ahal Al-Bédin, ou Al-Géribin. بوفاتنا زوجتم وأختم جيني آدم ماتت يوم الأحد والسرقة كمان تبقى أم باكر الأربعاء في مارة الأهل الله صبرهم والمرهومة الله اغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلامة حسنة جدة موسى جدة مؤمن إبراهيم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون ولدهم حسنة البلامة ختم القرآن من الحمد للبقرة ومن البقرة للحمد عشان ده المناسبة بسوى أمباكر الأربعاء في سكول دي اللي بلامة حسنة جدا الساعة 8:23 دقيقة نمشي لشيف المهندسين مهدي محمد عبد الله وانتظارا للنشرة الدارجية كابين تكنيك

0: استمعوا إلى راديو تشاد على تردد 94.5 في إنجمينة وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشاد هو الأقرب إليكم.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مسؤول سمات راديو تشاد في كل مكان الساعة 8:30 دقيقة في ساحة الأمة هنا في سيكانتنر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح والنشرة الطوالي نبدأها بالعناوين. بلدنا تشاد تؤيد اليوم بالله ذكرى الاستقلال 66 سنة مما لقت بلدنا تشاد الاستقلال من دولة فرنسا. وبالمناسبة دي بيكون جرسيس كبير هنا في العاصمة جميعنا وبعض من المدن التشادية. ورئيس الجمهورية كمان أمس في الليل قدم رسالة للأمة التشادية كلم في كثير من المجالات المهمة بخصوص التنمية والتطور والقضايا السياسية والأمنية ومهربة الفساد. ورئيس الوزراء السفير ألما يهلنا وكمان من جانبه فتى أمس الشوارع الجداد من تلقيتران اللي كان سبتني الحكومة في كارتشية فرشة في فرمير أهدسون. في نشرة الأخبار الأخرى بلدنا تشاد قاعدة تؤيد اليوم بالذكرى الاستقلال 66 سنة. في داء الزميل تجاني سير رمات كان صور ريبورتاج كلم في أهمية نعيد الاستقلال. نتابع الريبورتاج.
0: الساعات الجايات بلدنا تشاد تأيد بمرورنا 66 سنة من الاستقلال هنا تشاد والسيادة الدولية. من قبل سنوات كثيرة فاتوا التشاديين متمسكين بيوم 11 أنا شهر 8 من كل سنة نأيد الاستقلال هنا تشاد. انتقلنا من مرحلة لمرحلة آخرة ومركنا من الهيمنة هنت الاستعمار واستعدينا وشلنا المسؤولية. إمكانيات بسيطة لكن الأبطال هنا الوطن قدموا تضحيات كبيرة رغم الموارد البشرية المحدودة سواء إسلامية أو مسيحية. رجال وأوين كلهم كي بهمهم الحب حن الوطن وبيعيشوا بسلام ووحدة ومحبة أم بين إيالهم وفي أخوة. ده التاريخ الخلو لنا الأبطال القدام 66 سنة. ده تاريخ كبير المواطنين قاعدين بيقولوا عبارة تشاد حرة زي ما بيقولوا. لكن في حياتنا اليومية قدمنا كثير من الهمبولات قاعدين نشعر في حاجات كثيرة ولازم نقدمه للبلد ونغيره تصرفاتنا نبقوا كأخوان مش الأمس واليوم. دايرين نشوفوا منشآت شالوها استولوا لبكانات. في ناس آخرين بقولوا أنا أولا لكن وارين بفكروا بقولوا تشاد أولا. 128 سنة من التضحيات القاموا فوق الأجداد وده من أجل تشاد تكون هرة وفوق مسؤولية. ونواصلوا الكتابة هنا التاريخ ونواصلوا النضال من أجل تشاد نعيش فوق بكرامة ومسؤولية.
1: إيتنا الاستغلال كان هنا بلدنا تشاد كان هيدرو بعد من المواطنين من ضمنهم المر هنا العاصمة جمعنا القديم المعروف في الوقت ذاك بفارت لامية السيد محمد جرم خاطر هل كان فكر الزمن ذاك بيكون المواطنين قاعدين بويش بسلام وبساعدوا وبخدموا البلدية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا في تعاطف كبير بين الناس فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجدها في كل الأحياء كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة لأن فيها كان 6 رهندسوما سام الستة كل سبت ناخذ حاره او القسم كامل ونطلب منهم اي واحد ينظف قدام بيته. وكان الناس بيعملوا طواعيا جيب بنات ننقلوا له. اذا كان بالنسبه للنظافه المدينه كان باستمرار نظيفه جدا. انا في وجهه نظري رضينا ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياه تماسك والتعاون بين الناس.
1: في أبشة كذلك بعض المواطنين أشوا لذكريات انت الاستغلال وهم الذهاب إلاف في الوقت ذاك من ضمنهم الأستاذ صالح سلم وأستاذ إبراهيم حران. خلينا نسمعهم كيف كانت الذكريات في وقت إعلان الاستغلال.
3: الاستغلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كأنها افتفلوا ده بعد 5 شهر. هنينا هنا أزرق وعندنا أصفر، تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم، الأصفر بتابي والأحمر بجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده. يا جهازنا نسول ترتيب كنا مرقوا نجرسوا في الشوارع، الناس ده بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشوا شغل ده قامت أيال بشاوا أسكر ده.
4: الاستقلال بيجي جونا عندك هسه مكان من قبل للأتيغ في المكان ده نمرقوا نجرسوا كل يوم عشان نزول أنترين ما زي الأسكر بسوسة ده يوم على طول الاستقلال قال لنا حيانا نمشوا نجرسوا بالتاني أقل، لكن بلا نعال وقت دقنا اللي يتبار من مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده.
5: سوى جسيس من داخل النصران اللي بيجسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تجري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبا انت ذاتك المسكين كل يصوفك ده يسد تن تن تن تن.
1: وبمناسبة عيد الاستقلال، الرئيس هنا حزب التجمع هنا الشعب من أجل الاستقلال الكامل نوبادوم برانشيت كان قدم نقطة صافية أمس في النقطة الصافية كمان حجة في أهمية الذكرى 66، وطلب من الشعب التشادي كلهم كي يخلي دائما يتضامنوا ويعيشوا في سلام عشان الناجات تتطور وتمشي لقدام. فتح أمس في كرتيه فرشة في برابر الدسامة رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هنينة كان فتح الشوارع الجديدة تنت القطرون كان سويت من الحكومة في طولها 10 كيلومترات في داخل فرشة ده ضمن المشروع الكبير الطولة 37 كيلومتر بيكون في داخل العاصمة. عن جميع المشاريع دي سوتها الحكومة عشان تجمع السكان من التعب والرواخي البعاني من المواطنين في هيهنا فرشة. المناسبة كانت بحضور الوزير هنا البنية التحتية وفكين العزلة وبعض من الوزراء وكثير من المسائل اللي بخدموا في الحكومة. وبعد فتحين للشوارع الجديدة تكلم رئيس الوزراء في أهمية المناسبة، خلينا نسمع بعض من كلامه.
6: جينا كان ينوغوري فوا اوربان بيتيمي درنا شكر كثير للبريزيدان لا ريبوبليك في فيزيون هاك على في شانتيير نمبر 8 اكسيون 56 قال الا تشاك دا دوك كالي دير يبقى بيان بلا دير دا ديفلوبمون يجي قدام دونك يال تاميس دا ان في فوندوري اليوم ان في فرشا في يومين اخرين انكون في 8ام 7ام و 4ام اروندسمون. الحمد لله سوى الله سوى بيقرز أنا تشاد ده أنا شاب التشادي وده إفر أنا طول التشاديين دونك ندرك الشاب أنا فرشة ده كالي قدرون ده يبروتيجي ده يبقى دايما ولي ممبر الجوفرما ده كالي فوكاليزي في رس كدما نو أنا فران كتير لي الكدما لكين سوى جوفرما ده ما يدرك نهاج كتير ما في إلي كالي شاب ده يشوفنا في كدما لأنين غير ميشو ديسكور ده كالينا لي شاب كالي أي يدكو لي الشفا
1: السمونتي ده رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمى حلينا بعد فتحين الشوارع الجداد تلقانا سويتهم الحكومة في كرتيه فرشة في طولها 10 كيلومترات. المدير الأم هنا الهيئة الوطنية هنت الأمن القزي أونزا أحمد محمد كوسي كان فتح أمس ورشة أمل كان خصصوها للبرامج وإدارة هنت المخازن الخاصة بالأونزا. الزميل محمد أمر إدريس ورينا بالتفاصيل.
7: الهيئة الوطنية للأمن الغذائي هي بس مسؤولة من الضمان عن التكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحفظينه وإدارته، ودا استجابة لفعالية انت الحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. عشان ينجز المهمة دي بكفاءة بقت الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة جديدة تسمح لإدارة انت المخزن في الوقت الفعلي عشان تشيل كل استعداداتها. قال المسؤول المحوري في الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا بجانب برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيت حسب الله أكد بكون في تحديات مرتبطة بتغييرهن الجو وأزمات الغذاء وزيادهن الاحتياجاتنا السكان بقت رقمنهن الإجراءات ضرورية حتمية. والبرنامج ده بيمثل إدارهن المخزون البتنقل نوعية جديدة في نظامهن المعلومات في الهيئة. قال المدير العام هنا الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا أحمد محمد كوسي أكد بكون الورشة التدريبية دي بقت في وقتها المناسب وهي بس تمثل رقمنا انت الإجراءات وجددين أدوات الإدارة من القضايا المهمة عشان بيحسنوا الأداء انت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. المدير العام وصف بكونه واجب يوفر البرنامج اللي بغطي التدريب وعنده معلومات أكثر موثوقة بخصوص المخزونات، ويحسن إمكانية هند التحركات وبقلل من مخاطر هند الأخطاء التخص المعالجة اليدوية وتسهل عملية هند اتخاذ القرار. نذكر بكون الورشة التدريبية تسمح للمشاركين بلغوا فرص وبقووا من مهاراتهم في الاستخدام الفعلي للأدوات الجديدة اللي بيسجلوا فوقها عمليات هند الاستلام والخروج ومراقبة هند عمليات النقل بين المخزونات ومراقبة عمليات النقل بين المخزونات وكيف يطلعوا للمستويات المخزون وكيف يطلعوا ويعرفوا مستوى هن المخازن ويعدوا تقارير هند المراقبة.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 8:40 دقيقة في استديو راديو تشات. خلاص بدكم مرت نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، ولا فاتتكم النشرة نذكر بالعناوين. بلدنجات تؤيد اليوم بالذكرى انت الاستقلال 66 سنة لمالكة بلدنجات الاستقلال من دولة فرنسا. وبالمناسبة دي بيكون برشيس كبير بعد شوية يعني في العاصمة الجمينة وفي المدن الجادية. وقدم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنون أمس بالليل رسالة للأمة الجادية كلم فوقها في كثير من المجالات المهمة بخصوص التنمية، التطور، القضايا السياسية، الأمنية ومحاربة الفساد. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أنا ميهلنا فتح أمس الشوارع الجداد من تلقيترون كان سويتين الحكومة في كارتيه فرشة في الدائرة الأولى برامير أرندوسون. دي النشرة كان جهزها الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشارة محمد عمر إدريس تجاني سير رمات، وقدمها لكم بشير والبشير بمساعدتنا المهندسة مهدي محمد عبد الله. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. استمعوا إلى راديو تشات على التردد 94.5 في إنجمنا وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشات هو الأقرب إليكم.

0: كلنا واحد، صبا غريب شمال جنوب وسط، شاد واحد بربطنا درابو بليجون روش. أخوك مرضان تمشي ليا، إندا موت تمشي تقلق ليا، تساعد أخوك دبس المحبة والأخوة أم بين كل إيالها نتشاد. أغنية جميلة من الفنان.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

باللغة العربية مع الاس ار احمد خميس جمعة وبالفرنساوي باسيري ومعهم ضيوف. بقدم لكم حلقة خاصة بالذكرى رقم 66 هنا بلدنا شهادة الاستقلال يوم 11 شهر 8 سنة 1960. بقدم لكم مادة كويسة بتكلموا لنا بالاستقلال وبالحاجات اللي حصلت في مدة 66 سنة. هم هنا في الاستوديو والأخوان هنا كمان في ساحة الأمة. نخلوا المكان للأخوان ونهاركم سعيد وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم البرنامج أخوكم وزميلكم تيجاني حسين رمات أبيض. قيلوا بعافية.

0: استمعوا إلى راديو تشات على التردد 94.5 في إنجمينة وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشات هو الأقرب إليك.
1: أنا زكريا شايب قاعد نسمع راديو تشات، يعني 94.5 راديو تشات.
2: Je suis Munira Michala. Moi aussi j'écoute la RNT.
3: On souffre trop.
1: أنا زكريا شايب قاعد نسمع راديو تشات، يعني 94.5 راديو تشات.
4: نانا جاينغ إيا كوسينو أون غنغانيغا.
5: Allah, salam alaikum, je suis Elité, j'écoute la radio Tchad depuis Montréal, faites comme moi.
6: Anina Antisdol, Asomo Radio RNT.
4: Nana Jainge, Iya Kuseino, On Nganiga.
5: Allah, salam alaikum, je suis Elité, j'écoute la radio Tchad depuis Montréal, faites comme moi.
7: Ana God, Pix, Fikas, Mana Radio Tchad, Bouze ma vie.
1: أنا زكريا شايب قاعد نسمع راديو تشات، يعني 94.5 راديو تشات.
4: نانا جاينغ إيا كوسينو أون غنغانيغا.
5: Allah, salam alaikum, je suis Elité, j'écoute la radio Tchad depuis Montréal, faites comme moi.
7: أنا God, Pix, Fikas, Mana Radio Tchad, Bouze ma vie.
8: Je suis on fire. J'ai envie de briller, 2000 feux, envie d'aller ailleurs, profonder mon empire. Mais le pays m'appelle, une voix dans ma tête qui me dit, si c'est pas toi, c'est qui?
9: Radio Tchad en Djaménon, en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
10: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, bonjour. Vous êtes bien sur la station nationale, la 94.5 MHz, la radiodiffusion nationale tchadienne. Aujourd'hui, 11 août 2026, c'est la journée marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Tchad. Pour la retransmission en direct de cet important événement, nous avons une équipe de reporters déployée là-bas, à la place de la Nation. Il s'agit de Amat Maki, Mahamat Kial Melom Grazilia, Zakaria Yaya, Mahamat Omar Hassan Moussa Mahamat. À la technique là-bas sur place, nous avons Mahamat Mazal, Aboubakar Omar, Félix Ngondje, Adoum Dungus. À la coordination technique sur place ici au studio, nous avons Mahdi Abdoulaye, Tuki Alfred, Ribé Stéphane, Mahmoud Gassara. Ici au studio pour l'animation de cet événement, nous sommes deux, Amat Kamis en arabe et moi-même Vourou Passiré en français. Pour la coordination rédactionnelle, nous avons Innocente Virginia Kemba et Ousmane Adout. Chers auditeurs à l'écoute, pour nous éclairer sur la marche du pays vers l'indépendance, les pionniers de l'accession du pays à la souveraineté internationale et la vie socio-politique et économique du pays, nous recevons deux éminentes personnalités ici au studio. Il s'agit des historiens Dr Amat Kassim et Dr Makrada Maina Manga. Bonjour, docteur Amat. Bonjour, docteur Amat.
11: Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh.
10: Bonjour, docteur Maina.
12: Bonjour, monsieur Passiri.
10: Voilà, avec ces deux personnalités, nous allons comprendre comment le Tchad est accédé à l'indépendance. Mais avant de revenir aux questions, nous donnons la parole à Amar Kamis.
13: Assad al-Mustama'un, aynama kumtum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nuhayyikum min al-iza'at al-wataniya tchadiya, onama, wa nuqaddim lakum haythiyat al-ihtifal bi hadha al-yum. Hadha al-yum, 11 Augustus 2000, و26 هو مرور 66 عاما من استقلال البلاد. 66 عاما من استقلال البلاد هي فترة ليست باليسيرة. نقف معكم خطوة بخطوة لنتعرف كيف انتقلت تشاد من وضعية مستعمرة فرنسية إلى جمهورية ذات حكم ذاتي من سنة 1958 ثم إلى الاستقلال سنة 1960 ولماذا أعلن استقلال تشاد من دون كفاح مسلح خلافا لعدد من البلدان الإفريقية الأخرى وما الدور الذي لعبه كل من لزيد جابرييل وفرانسوا تومبولباي في مسار استقلال تشاد هل كان تشاد بالفعل مستعدا للاستقلال سنة 1960 وفقا للمعايير السياسية والاقتصادية والإدارية في ذلك الوقت هذه الأسئلة وغيرها نقف بها مع ضيفين كريمين معالي الدكتور أحمد قاسم والدكتور مينا ليوضحا لنا هذه المواضيع نقطة بعد نقطة ولا يسعني في البدء إلا أن أتقدم إليكم بالشكر لحسن المتابعة لنقل حيثيات هذه المناسبة ذكرى 66 عاما من استقلال البلاد ينقل لكم هذه الحيثيات في الفريق الفني كل من محمد مهدي عبد الله جويكي الفريد ومحمود قسرة وفي التنسيق بقسم التحرير عثمان آدم الدود وفيرجينيا بينما في الفريق في ميدان الأمة أحمد محمد أحمد مكي محمد كيال زكريا يحيى وحسن وفي الفريق الفني محمد معزل أبو بكر عمر وفليكسي وآدم دونغوس نتمنى لكم متابعة سعيدة لحيثيات هذه المناسبة ذكرى 66 عاما من استقلال البلاد وخذوا التحيات في النقل المباشر كل من محدثكم أحمد خميس وفوربيبي باسيري
10: Voilà, ainsi planté comme le décor, nous allons commencer avec nos invités. Et bonjour docteur, nous commençons d'abord par le contexte et l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Comment le Tchad est-il passé du statut de colonie française à celui de république autonome en 1958, puis à l'indépendance en 1960 ?
12: Oui, bonjour, bonjour Monsieur Bassiri, et bonjour à toute l'équipe de Donama Radio. Le processus qui nous a mené à cette indépendance a été bien évidemment planifié. Il est la résultante d'une succession d'événements, d'une planification, d'une succession de beaucoup d'événements, bien évidemment. Donc, il part de la période après Deuxième Guerre mondiale, déjà, qui a permis à ce jeune État qu'est le Tchad de prendre conscience et puis de profiter de tous les éléments déjà planifiés pour pouvoir arriver à cette indépendance. Donc, c'est un processus, c'est un cheminement qui a été long, qui a été bien évidemment bien planifié avec des revirements qui nous ont bien évidemment amenés dès le 28 novembre 1958, dans un premier temps à la proclamation de la République, puis le 11 août que nous célébrons aujourd'hui à l'indépendance qui confère au Tchad un statut juridique.
13: Shukran ma'ali Dr. Ahmed Qasim. يمكننا أن ننتقل إلى سؤالنا الأول هل بودنا أن نعرف كيف انتقل تشاد من وضعية مستعمرة فرنسية إلى جمهورية ذات حكم ذاتي سنة 1958 ثم إلى الاستقلال سنة 1960
11: شكرا أخي الفاضل والشكر لكم جميعا على هذه الاستضافة والحديث حول هذا الاستقلال والإجابة على سؤالك أن شاءت الأقدار أن تكون تشاد ضمن المستعمرات الفرنسية وهذه الأحداث التي وصلت إليها تشاد كغيرها من الدول الإفريقية في النظام الاستعمار الفرنسي سواء إفريقيا الغربية مجموعة أو إفريقيا الاستوائية. الظروف الدولية في تلك الفترة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومشاركة الأفارقة في تلك الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ثم رجعوا أن وعدتهم فرنسا إذا شاركوا في الحرب وتم التحرير تكون هناك مقابل، فكثير منهم توقعوا أن هذا المقابل يكون الاستقلال. فبعد الحرب العالمية الثانية أنشئت منظمة الأمم المتحدة في مكان عصبة الأمم، ثم ظهرت قوتين عظمتين في الميدان اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، فكل من الاثنين يريد تخليص دور الدول المستعمرة في تلك الفترة سواء بريطانيا فرنسا وغيرها. بالتالي رأت الدول المستعمرة بالذات فرنسا من ناحية ذكية جدا، أخذت مؤتمر برازافيل عام 1944 جمعت فيه الأفارقة، فظن الأفارقة أن هذا المؤتمر قد يقيم الاستقلال، لكن العكس، هذا المؤتمر نتائجه لم تكن بالمستوى المطلوب. فهناك تذمر في الوسط الإفريقي، فتتالت الأمور وشعرت فرنسا بهذا، فسنت القوانين إلى أن جاء قانون الإطار اللي هو لوا كادر، فكان أرحم للأفارقة، أعطى بعض الحريات منها طبعا إنشاء الأحزاب، تكوين الحكومات المحلية، يعني بكون إن دول عندك حكومة لكن ليس عندك سيادة. يعني أنا أظن هذا كتدريب للأفارقة للنهج السياسي أو لا أدري. فبذلك إلى أن جاء الاستفتاء الذي دعا إليه دوغول ووضع شروط إن الدولة التي تجيب بنعم الاستفتاء تكون ضمن المجموعة الفرنسية الإفريقية، تعطى 4 أشياء: الاستقلال التدريجي، تعلن كجمهورية، أيضا الاستقلال الكامل فيما بعد، وبعد المعونات. يعني هذا الاستفتاء كان في شهر 9 من 1957 أو 58 لا أدري. فهذا الاستفتاء نتشات صوتت بنعم بأغلبية، فبعد جينا في شهر 11 58 بناء على هذا الاستفتاء وهذا الاتفاق تشات وطيت اسم الجمهورية، ولدت كجمهورية مطرف بها في الأمم المتحدة. ثم جاء الأمل بعده، نالت تشات استغلالها وبناء على اتفاقيات تم التوقيع عليها من كل الدول شنو الإفريقية. يعني هذه الاتفاقيات يعني سنأتي إليها فيما بعد عندما نذكر كلمة السيادة. وإلى هذا الحد نجات وجدت اسم الجمهورية ووجدت الاستقلال. شكرا أخي.
10: ولا مرسي دكتور أمات نوربنو دكتور مانغا. Pourquoi l'indépendance du Tchad a-t-elle été proclamée sans lutte armée contrairement à d'autres pays africains comme l'Algérie ou le Cameroun?
12: Oui, ben merci Monsieur Passeri. Je dirais que le Tchad a eu un cheminement qui est bien évidemment différent de celui que les pays que vous venez de citer ont opté. Notre cheminement il est différent en ce sens que d'abord il faudrait préciser quelque chose. Les documents ont été certainement, les informations ont été mal sourcées, raison pour laquelle on peut penser à tort que les luttes pour l'indépendance au Tchad n'ont pas été assez visibles et n'ont pas été assez accentuées. Mais il n'y a pas eu certainement une guerre d'indépendance, mais il y a bien eu un combat politique, il faut dire. Il y a eu un cheminement, il y a eu des mouvements syndicaux, il y a eu des mouvements politiques qui sont nés dès 1946 et qui ont préparé, bien évidemment, cette lutte non armée, bien évidemment, mais qui a été quand même un combat qui a permis d'arracher cette indépendance, puisque même si l'indépendance nous a été offerte dans un paquet, hein, dans un paquet dans lequel le Tchad se trouve avec d'autres pays, mais il faut reconnaître à nos aînés ou à nos parents de cette période coloniale un cheminement qui n'est pas aussi facile. La lutte n'a pas été guerrière, elle n'a pas été militaire, mais elle a été stratégique, elle a été indépendante, elle a été syndicaliste, elle a été cette volonté d'arracher quelque chose qui certes n'est pas facile, mais le Tchad peut se prévaloir en disant pleinement que nous avons arraché cette indépendance, même si nous n'avons pas combattu, mais nous l'avons arraché en ayant mené un combat qui est beaucoup plus idéologique, intellectuel, qui est syndicaliste.
13: شكرا معالي الدكتور. يمكننا أن نعرج لهذا السؤال. لماذا أعلن استقلال تشاد من دون كفاح مسلح خلافا لعدد من البلدان الإفريقية الأخرى كالجزائر والكاميرون؟
11: شكرا أخي العزيز. إعلان الاستقلال دون كفاح يرجع لعدة أسباب. هنا بعض الدول الكفاح لم يكن في أول دخول الاستعمار، بل الكفاح كان فيما بعد على الممارسات الشنيعة التي اتبع الاستعمار كالجزائر وغيرها. لكن في تشاد الكفاح كان في بداية دخول الاستعمار، وهنا ربما حصل فصل لهذا الجزء الكبير من المقاومة الوطنية التي أبداها التشاديون سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشرق. يعني هي حقيقة هذه المقاومة نسيت من التاريخ التشادي، وهي مفترض هي نفسها أن تقوم لها مراسيم وأحداث، لكن نسيت. وعندما توزف هذا الجزء من التاريخ تنساه الأجيال. أصبح هناك زي ما ذكر الأخ الدكتور، الكفاء لم يكن مسلحا، لكن هناك كفاء آخر اللي هو الكفاء السياسي والكفاء النضالي. هذا الكفاء تمثل في مطالبة التشاديون في تلك الفترة باستغلالهم السياسي. إذن قضية الكفاء هذه في تشاد
13: نعم واصل.
11: قضية هذا الكفاء المسلح زي ما أسلفت كانت في البداية، في بداية الاستعمار لم تكن متتابعة. أما 1920 تم القضاء على المقاومة المسلحة وعاون تشاد من ممتلكات فرنسا فيما وراء.
10: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, nous allons interrompre légèrement le docteur Amat pour entrer en ligne avec nos confrères qui sont là-bas à la place de la nation. Amat Maki, vous êtes sur place là-bas à la place de la nation. Quelle ambiance prévaut actuellement là-bas?
14: Bonjour à tous les auditeurs de la radio du Fusion National Tchadienne. Nous sommes en direct de la place de la nation. À la place de la nation, où la nation tchadienne célèbre aujourd'hui 11 août 2026 le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une date historique, une journée particulière pour l'ensemble du peuple tchadien qui commémore aujourd'hui son indépendance. Comme à l'accoutumée, cette célébration est marquée par une cérémonie de prise d'armes. Un rendez-vous patriotique qui réunit les plus hautes autorités de la République, les représentants des institutions, les corps diplomatiques accrédités au Tchad, ainsi que plusieurs personnalités. Cette cérémonie est également l'occasion pour les vaillantes forces de défense et de sécurité de mettre en avant leur discipline, leur savoir-faire, leur professionnalisme et surtout leur engagement dans la défense du territoire national et la protection des populations. Pour vous permettre, chers auditeurs, de suivre de bout en bout les différentes étapes de cette cérémonie, une équipe complète est déployée ici à la place de la Nation, équipe qui a été déjà rappelée par Bourbeb Passiri, donc nous n'avons pas besoin de revenir dessus. Passiri, pour votre question, ici, le dispositif est déjà bien en place. Les différents détachements qui vont défiler et sont bien en place. Au total, nous aurons 19 détachements qui vont défiler. Face à eux, les invités s'installent progressivement dans les différents espaces qui leur sont réservés. Les personnalités civiles et militaires prennent aussi place dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Nous avons déjà noté l'arrivée du président de l'Assemblée nationale qui est arrivé il y a quelques instants. Ali Kolotou Tchaïmiou, le président du Sénat, lui aussi est arrivé. Et les présidents des grandes institutions sont également arrivés ici à la place de la Nation. Et pour ce direct, je suis accompagné de Zakaria Yahya Zakaria pour la version en arabe.
13: زكريا يحيى هل تسمعني؟
15: نعم أسمعك جيدا.
13: ممكن تكلمنا مدى الاستعدادات بميدان الأمة؟
15: أهلا الزميل أحمد وأهلا بكم المستمعين الكرام أينما كنتم. تحية طيبة لكم. ونحن الآن في النقل المباشر لهذا الحدث التاريخي الكبير. نحن من ساحة الأمة مع الزميل أحمد والفريق الفني معي. ننقل لكم الصورة الآن. الصورة حقيقة اكتملت والضيوف أيضا الآن كل يعني أخذ مكانه ورأينا وصول الشخصيات الاعتبارية الرؤساء القدامى. وصول الآن أمامي رئيس الوزراء وقبله وصل رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بالإضافة إلى الضيوف من داخل وخارج البلاد. حضور أيضا مهيب لقوات الدفاع والأمن وأيضا هناك المدعوون بمختلف يعني تسمياتهم وأماكنهم وأيضا الصحافة والبروتوكول الصحة ومختلف الخدمات. كل الأمور تسير الآن بشكل جيد وأعتقد بأننا سنشاهد ونتابع يعني صراحة عرض عسكري شيق وجميل جدا في أجواء سماء صافية وكل شيء إن شاء الله سيتم بإذنه وتعالى بشكل جيد. زميل أحمد ربما تريد أن تضيف شيء.
13: هل بودنا أن نعرف عدد الوحدات العسكرية التي تشارك؟
15: بالتأكيد لدينا 15 وحدة عسكرية. نعم 19. وبالتأكيد كل شيء الآن في أتم الاستعداد وهم أيضا جاهزون من أجل عرض خبراتهم ومهاراتهم والمهنية وغيرها ومن أجل أن يعرف ويشاهد المشاهد أو الرجل الإنسان التشادي بأن لديه قوات دفاع أمن قوية تستطيع أن تحمي جميع رباع البلاد في أي زمان ومكان.
13: بودنا نعرف حجم خروج السكان.
15: نعم أرى هناك حشد كبير من السكان ولولا وجود الأمن العسكري المكثف لا أعتقد لم تستطيع ساحة الأمة أن تتحمل كل هذا الزخم والحضور المكثف. يعني إذا تم أو تركت الفرصة للمشاهدين بأن يأتوا ويتابعون أعتقد حتى ستحصل هناك يعني مشكلة خاصة من شدة كثرة الناس وهذا دليل على حبهم لجيشهم وحبهم لوطنهم. فأرى هناك نوعا ما حضور يعني جميل للشعب التشادي الذين أو المواطنين الذين جاءوا ولكن تحت رقابة أمنية ونظام يسمح بأن يتم العرض بشكل جميل ومنسق.
16: Oui, Ahmad Maki, en dehors des 19 détachements militaires, est-ce qu'il y a une particularité par rapport à la commémoration de la journée de l'indépendance cette année?
14: Parce qu'il y a la particularité de cette 66e édition de la fête de l'indépendance, c'est l'arrivée de deux invités d'honneur qui ont fait le déplacement d'N'Djamena. Il s'agit du président de la Refondation, de la République de Madagascar, Mikhaïl Randrianiari, et du président de transition bissau-guinéen, Orhan Tam. Les deux personnalités sont arrivées à N'Djamena depuis hier pour prendre part donc à cette cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Et là, il faut dire que leur présence témoigne de l'importance accordée aux liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent le Tchad

0: chef de l'État et plusieurs autres donc qui sont formés par cette école. Et voilà, donc ce sont là quelques innovations de cette 66e anniversaire de la journée de la fête donc de l'indépendance. Il y aura donc 19 détachements qui vont défiler. Tous se sont rangés pour attendre donc le début de la cérémonie. Et là, on a noté il y a quelques instants l'arrivée du chef du gouvernement à la Maïa Halina. Les différents détachements, donc il y aura d'abord l'étendard et sa garde, les élèves officiers, il s'agit donc de la 30e promotion. Il y aura également les détachements de la gendarmerie nationale, le détachement du quartier général de l'état-major, bien évidemment, le détachement de la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGCA, le détachement de la force d'intervention rapide FIR, le détachement de la division des groupements spéciaux antiterroristes, le détachement de l'office du génie militaire et de la production OGMIP, le détachement de l'armée de l'air, le détachement de la garde nationale et nomade du Tchad Jeunenté, le détachement de la police nationale, le détachement de la police judiciaire, le détachement de la brigade mobile de la douane, le détachement de la garde forestière et faunique, le détachement de la police municipale, les enfants des troupes et enfin les anciens combattants.
1: زكريا هل تسمعني؟
2: نعم.
1: هل هذا الحفل له خصوصية خاصة؟ وصف لنا مدى حضور الصحافة الأجنبية في نقل هذه الوقائع.
2: بالتأكيد زميل خميس أن هذه المناسبة بداية الاسم أو الرقم. يعني عندما نقول 66 فإن هذا الاسم جاء يعني منسجم ومتناسق مع بعض 66 هذا أول شيء. والشيء الثاني الأجواء نحن في شهر أغسطس شهر 8 وأحيانا يعني تحصل الأمطار من وقت لآخر خاصة في مثل هذا الظرف ولكن اليوم يعني الأجواء صافية ودرجة الحرارة أيضا ليست عالية الأجواء هادية وجميلة والشيء الآخر أن الخصوصية بالذات خاصة وصول رئيسين هما رئيس مدغشقر ورئيس غينيا بيساو أيضا يعني يعطي صراحة طابع ويعطي أهمية لهذا الحدث وأريد أن أذكر بأن رئيس مدغشقر يصل إلى تشاد لأول مرة في تاريخ تشاد فهذا دليل على أن العلاقة بين البلدين أعتقد وأجزم بأنها سوف ترتبط بشكل أكثر ويساعد في توطيد هذه العلاقة والشيء الآخر سألتني عن الصحافة بالتأكيد أن هذا الحدث ليس حدث وطني فقط إنما حدث عالمي فلذلك رأينا وجود الصحافة الدولية وهذا الدليل على اهتمام العالم وانفتاح العالم مع تشاد فلذلك وجود الصحافة الدولية في السنوات الأخيرة في تشاد هذا دليل على اهتمام العالم وانفتاح تشاد نحو العالم وهذه كلها من الأشياء التي أراها وبالتأكيد ستكون هناك بعض الإضافات إذن سوف نتحدث عن بعض الأشياء التي قد يكون لها يعني أعطت وستعطي طابع مهم وجميل وشيق لهذه المناسبة.
3: Oui, Ahmad Maki et Zakaria Yahya, nous reprenons l'antenne pour échanger avec nos invités en attendant le début de la cérémonie là-bas à la place de la nation.
1: هل تكمل لنا الفكرة معالي الدكتور التي بدأتها؟
4: نعم. أنا توقفت عند عام 2020 قلت أن فرنسا خطت للمقاومة التشادية وأصبح تشاد تحت الإدارة الفرنسية حتى

0: الاستقلال. السؤال هنا أن ليس تشاد وحدها، أغلب المستعمرات الفرنسية سواء في غرب أفريقيا أو في وسط أفريقيا هي نالت الاستقلال دون كفاح مسلح، وهو نال الاستقلال ليس إلا أن يكون كفاحا مسلحا، هي ظرف اقتضى أن يحدث في تلك الفترة، فلذلك استجابت الدول المستعمرة أن تعطي الدول الأفريقية وغيرها هذا الاستقلال. لذلك لو رأينا لعام 1960 كثير من المؤرخين يسمونه عام الاستقلال، فكثير من الدول استقلت في تلك الفترة. نعم هذا هو الذي حدث. شكرا.
1: نعم معالي الدكتور، هل قضية معركة كوب كوب أيضا تدخل ضمن مقاومة المستعمر أم هذه حاجة اعتراضية؟
0: والله هي ليست اعتراضية، طالما هناك عنصر أجنبي يحكم أرضك ويقوم بارتكاب مآسي جرائم قتل وخيرها، هذه يدل في دفاعك عن نفسك، يعني تدخل ضمن هذا الإطار. تدخل ضمن هذا الإطار. نعم.
2: Voilà, docteur, beaucoup d'acteurs ont œuvré pour l'indépendance du pays. Quels ont été les rôles joués respectivement par Gabriel Lizette et de François Toumanbaï dans le processus de l'indépendance?
3: Gabriel Lizette, il faut le dire, est l'un des principaux architectes politiques de la décolonisation tchadienne. Il est l'un des cofondateurs du Parti progressiste tchadien dès 1946, aux côtés de François Tombalmaï et consorts. Il a permis notamment de structurer la mobilisation, de défendre l'égalité entre la France et le territoire tchadien. Il a aussi dirigé le premier conseil du gouvernement en 1958, son rôle dans le processus qui a mené à l'autonomie du Tchad reste central, même si dès 1958, il sera de plus en plus marginalisé au profit de François Tombalmaï, qui bénéficie d'un ancrage politique assez important, puisque contrairement à Tombalmaï, Gabriel Lizette est né au Panama. Donc il a embrassé cette culture tchadienne en tant d'abord qu'administrateur colonial avant d'abandonner sa mission qui est celle d'un administrateur colonial pour devenir purement tchadien. Donc comme je le disais, à partir de 1959, il sera petit à petit marginalisé, voire écarté définitivement de la scène politique tchadienne. Donc François Tombalmaï va dès 1959 reprendre totalement les choses pour pouvoir proclamer lui seul l'indépendance du Tchad. Donc ces deux personnalités restent très importantes pour l'un, Gabriel Lizette, qui est l'architecte qui a fait asseoir ce processus menant à l'autonomie puis à la décolonisation, et Tombalmaï qui est celui qui a officiellement repris les rênes des choses tout en menant le Tchad vers son indépendance.
1: نعم أيها السادة والسيدات، ما زلنا ننقل لكم حيثيات الاحتفال بهذه الذكرى 66 من استقلال البلاد. وهنا معنا معالي الدكتور أحمد قاسم لتنوير المستمعين بأهمية هذه الذكرى. معالي الدكتور، هل نعرف ما الدور الذي لعبه كل من جابرييل ليزيت وفرانسوا تومبلباي؟
0: شكرا
1: في مسألة استقلال طبعا.
0: شكرا.
1: نعم.
0: الأول اللي هو ليزيت هو ليس تشاديا بل من جزر الأنتدوب، جاءت به الإدارة الاستعمارية كغيره من الإداريين الذين أتوا بهم في إدارة المستعمرات في إفريقيا. وهذا الرجل عندما أتى في ظرف، هذا الظرف رأى فيه قد يكون، هذا يرجع للأعمال، فرجل ذو ثقافة واسعة ذو خبرة، فصادف فرصة نشأة الأحزاب في إفريقيا، فشارك في تكوين الحزب التقدم التشادي وأصبح هو رئيسا للحزب بعضوية كل من تمبلباي وغيره من الآخرون كالأحزاب الأخرى، الحزب الاتحاد الوطني، حزب تجمع الريفين بقيادة ساولبا، الحركة الإفريقية بقيادة أحمد غلام الله وغيرها. فهذا المناخ السياسي الذي أعطي لجال ليبى فيه الأحزاب السياسية دورا، ليس لزيد وحده وليس تمبلباي لوحده، بل كثير من الأحزاب، وإن كانت هناك رؤية مختلفة لكثير من الأحزاب. هذا الرجل دعم قضية الاستغلال وأصبح أول رئيس وزراء في التجمع الإفريقي لتشاد عندما أعطيت الفرصة لتمثيل المستعمرات في الاتحاد الذي يجمع بين فرنسا وأفريقيا، فكان أول من تولى هذا الجهاز السياسي. تمبلباي في حزبه جرت الانتخابات ورأى الكثيرون أن يجب أن يكون للآخرون فرصة، فأعطي له فرصة أن يكون رئيس وزراء، أعطي له يكون رئيس وزراء. هذا رئيس الوزراء استدعى لدعوة في فرنسا في أواخر أو في بداية الستينات 1960، وعند رجوعه نال تشاد الاستغلال على يدي على حسب الاتفاقات التي تمت. نعم، لكن هذا الحدث لا يتوقف على لزيت وتمبلباي، بل شارك فيه كثير من السياسيون وإن لم يذكروا في هذا المقام إن شاء الله. شكرا.
1: شكرا.
2: Oui, docteur Manga Makrada Amina, est-ce que le Tchad était vraiment prêt pour l'indépendance en 1960 selon les critères politiques, économiques et administratifs de l'époque?
3: Oui, monsieur Passeri, la réponse doit être nuancée parce que le Tchad disposait bien évidemment d'une assemblée, d'un gouvernement et des élites ayant acquis une expérience politique. Les bases juridiques d'un État sont mobilisées pour pouvoir prétendre à une indépendance. Donc aucun peuple n'a besoin de passer à un examen pour prévaloir, obtenir l'indépendance. Une indépendance, une liberté, ça s'arrache. C'est dans ce sens et dans le sillage des autres États anciennement colonisés que le Tchad a obtenu, et je pourrais dire sur le point de vue historique et social que le Tchad a arraché son indépendance. Donc tous les éléments étaient prêts, puisque une indépendance n'est jamais donnée, mais elle s'arrache toujours, quel que soit le niveau de préparation ou pas d'un État. Donc, le 11 août 1960 est bien évidemment la date idéale pour que le Tchad puisse accéder à son indépendance.
1: نعم معالي دكتور. هل بودنا أن نعرف هل كانت تشاد بالفعل مستعدة للاستقلال؟
2: لا ما لا
1: سنة
2: أما تماكي نزابون سيرين en fond sonore qu'est-ce qui se passe là-bas?
4: Effectivement, pour le passerie, les choses se précisent ici à la place de la nation avec à l'arrivée de plusieurs invités, notamment les deux invités d'honneur qui viennent d'arriver à la place de la nation. Il s'agit du président de la Refondation de la République de Madagascar, Mikhaïl Randrianiya, et le président de la transition bissau-guinéen, Ortan Tam. Ils viennent donc d'arriver à la place de la nation. Ils ont été accueilli par le chef du gouvernement, ambassadeur Alamaya Halina, avant de prendre leur place à la tribune officielle. Voilà, ça constitue l'un des temps forts de cette cérémonie. On attend donc dans quelques instants l'arrivée du chef d'état-major général des armées et puis le chef de l'État, chef suprême des armées, pour donner le ton de cette cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad.
1: زكريا هل بودنا أن نعرف آخر المستجدات في ساحة الأمة؟
5: نعم زميل خميس، الأمور تتضح شيئا فشيء ونحن نقترب إلى أو من بداية الحفل والتي لم يتبقى منها سوى وصول القائد العام للقوات المسلحة ومن بعده الرئيس الجمهوري المشير محمد إدريس دبي إتنو، لكن الآن وصل الضيفين وهما ضيفا الشرف طبعا الرئيس مدغشقر ورئيس غينيا بيساو، وصلا الآن وأخذا محليهما ونحن نترقب من وقت لآخر ونرى القوات العسكرية ومختلف الوحدات تتأهب أيضا وتستعد من أجل وصول القائد العام للقوات المسلحة.
1: أيها السادة والسيدات، ما زلتم تتابعون حيثيات الاحتفال بذكرى 66 لاستقلال تشاد. كان معنا في الاستديو للتوضيح للخطوات التي أدت إلى استقلال تشاد مع معالي الدكتور أحمد قاسم للتوضيح لهذه المسيرة. معالي الدكتور، نكمل السؤال، هل كانت تشاد بالفعل مستعدة للاستقلال سنة 1960 وفقا للمعايير السياسية والاقتصادية والإدارية في ذلك الوقت؟
0: شكرا أخي العزيز. عندما تكون مستعدة، الاستعداد لا يكون 100%، لكن في بعض الجوانب نحن مستعدون. على سبيل المثال الجهاز السياسي، جربنا الجمعية الوطنية، الحكومة، الجهاز التنفيذي، هذا جاهز يعني وشينا بها سنوات، أظن سنتين أو ثلاثة، أنها جربت الانتخابات من الفائز ومن كذا، مارست هذا الجانب. أما من حيث الجيش الوطني، لم يكن لدينا جيش وطني ولم تكن لدينا شرطة وطنية، بل كل الأمور في يد المستعمر، فهذا الأمر ليس لم نكن فيه جاهزون.
1: نعم.
0: الاقتصاد الوطني لم يكن هناك اقتصاد وطني حقيقي تعتمد إليه تشاد بعد الاستقلال. ورأينا هذا لو رجعنا للأرشيف، نجد أن تشاد بعد الاستقلال خطأ للديون مليارات المليارات، وهي أصبحت عبء قيدت الاقتصاد التشادي فيما بعد. المستوى التعليمي بسيط جدا، يعني تذكر بعض المصادر، عندما نال تشاد الاستقلال فالذين يحملون شهادة البكالوريا الثانوية لا يتعدى الأصابع، يمكن لا يتجاوز 5 شخص. أيضا النسيج الاجتماعي مهيأ، هو ليس كاليوم حقيقة، يعني نسيج اجتماعي مترابط متكافئ يوحي لك أن هناك شعب يعشق الحرية. فهذه الأشياء هي التي خضعنا لها في هذا فيما بعد، ولذلك نجد فيما بعد الاستقلال هناك آثار سلبية ظهرت، وهذه الآثار تحدث عنها الرئيس بلباي بصراحة، يعني هو نفسه رأى أن بعض الأشياء يجب أن تغير، بعض الأشياء كذا، لكن الوضع لم يكن مناسبا للتغيير كجزء في حالة واحدة، بل دائما التغيير يأخذ مراحل، فنقول جاهزة لكن ليست 100%. نعم شكرا.
2: Voilà, nous allons évoquer les figures et les acteurs clés de l'indépendance. Qui sont les grandes figures oubliées ou sous-estimées de l'indépendance tchadienne au-delà de Ngarta Thulongo?
3: Oui, M. Passeri, avant de revenir sur cette question concernant les figures qui ont accompagné l'ISEB et Tombal Mbaye dans ce processus d'indépendance, dans ce processus ayant mené à l'indépendance, je voudrais d'abord faire un petit rappel. Un rappel pour les deux pays, pour le cas des deux pays que le Tchad a l'honneur d'accueillir, c'est-à-dire le Madagascar et la Guinée-Bissau, qui ont eu un cheminement différent du nôtre. Comme on l'a précisé, que le Tchad n'a pas acquis son indépendance en ayant mené des luttes militaires, guerrières. Le Madagascar, pour le cas de Madagascar, qui est aussi une ancienne colonie française et qui est, elle, a acquis, cette colonie a acquis son indépendance trois ou quatre semaines avant le Tchad, c'est-à-dire le 26 juin 1960. Donc, le processus ayant permis au Madagascar d'avoir cette indépendance est jonché.
4: Vous pouvez pas vous inviter, désolé de vous interrompre. Un nouveau temps fort se déroule actuellement ici à la place de la Nation. Il s'agit donc de l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général Bakar Abdelkarim Daoud, qui passe en ce moment en revue les différentes troupes qui se sont rangées pour lui rendre les honneurs militaires. Il est accompagné de la hiérarchie militaire. Il passe donc successivement devant les différents éléments alignés pour le défilé. Les troupes sont parfaitement en place dans leurs différentes formations. Elles rendent donc les honneurs militaires au passage du chef d'état-major général des armées à la personne du général Bakar Abdelkarim Daoud. Cette revue constitue une étape importante du cérémonial militaire. Elle permet de s'assurer de la mise en place des troupes avant les prochaines séquences de cette cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Zakaria.
5: نعم زميل أحمد، بالتأكيد نرى هذا المشهد المهيب لأفراد قوات الجيش الوطني المختلفة، وهم يحيون وصول القائد الأعلى للجيش والقائد العام للقوات المسلحة الجنرال بكر عبد الكريم داود، وهو أيضا يلقي تحية الشرف لمختلف هذه الوحدات التي نتعرف عليها من خلال مختلف الزي العسكري وأيضا الانضباط المتناسق والاختلاف في حمل الأسلحة وفي الوقفة وكل هذا. إذن نحن نشاهد هذا المشهد الأنيق والذي سيدل على أن الأمور اتضحت بشكل كامل وأن المناسبة تسير على بمستوى عالي وراقي، وأن المناسبة ستبدأ فعليا بعد قليل عندما يصل رئيس الجمهورية ويقوم بالترتيبات حسب البروتوكول.
1: الأخ زكريا، هل استطعتم استضافة أحد القادة العسكريين لكي يوضح لنا حول حيثيات العرض؟ زكريا؟
2: دكتور أبو
3: Oui, effectivement. Donc, je disais que pour le cas du Madagascar, il faut reconnaître que cette indépendance a été arrachée, puisque le pays, ou bien le territoire qu'est le Madagascar, a connu plusieurs insurrections qui ont heureusement obligé la puissance coloniale qui était la France d'accorder ou bien de reconnaître cette indépendance qui a été obtenue ou bien qui a été proclamée le 26 juin 1960 comme le Tchad. Et pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, qui était une colonie portugaise, il faut reconnaître que toutes les anciennes colonies portugaises ont dû mener la guerre contre la puissance coloniale pour pouvoir acquérir leur indépendance. Donc Amical Cabral, qui est l'un des pères de l'indépendance bissau guinéenne, à travers son mouvement le Parti panafricain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, puisque initialement c'était le même territoire, a dû mener des rébellions, a dû mener des des luttes armées pour pouvoir arracher le 10 septembre 1974 l'indépendance de la Guinée-Bissau. Bon, revenons maintenant à votre question sur les différents acteurs qui ont mené cette lutte pour l'indépendance aux côtés de Gabriel Lizette et de François Tombalbaye. Nous avons une kyrielle de personnalités, d'éminentes personnalités qui ont contribué chacun comme il se peut et il se doit aux côtés de ces deux éminentes personnalités. Nous parlerons notamment de Pierre Tourangaba, de Ahmed Kolamala, de Saul Bagondjebe, d'Alaou Taher et beaucoup d'autres personnalités que nous n'allons pas citer mais qui sont entrées dans l'histoire du Tchad. Au-delà de cela, parlons aussi des mouvements syndicalistes, des instituteurs, puisque Tombalbaye était aussi un instituteur. Parlons des anciens combattants qui ont participé à la première et deuxième guerre mondiale, qui ont participé aussi de manière assez importante dans cette lutte. Donc, l'indépendance ne fut pas, il faut le dire, l'œuvre d'une ou bien de deux personnes, mais c'est tout un ensemble de personnes qui ont contribué à ce que cette indépendance soit reconnue et que le Tchad obtienne ce statut juridique d'État indépendant.
1: معالي الدكتور إذا رجعنا لهذا السؤال الشخصيات والفاعلون الرئيسيون ممكن نقول من هم أبرز الشخصيات المنسية التي لم تنل التقدير الكافي في استقلال تشاد إلى جانب الرئيس تومبالباي؟
0: شكرا أخي على هذا السؤال هي بس العبارة لم تكن شخصيات منسية
1: نعم
0: التاريخ لم ينساهم وإن كان لم يذكروا فدائما في الأحداث العظيمة عندما تحدث الناس لا تنظر للجنود خلف الكواليس بل دائما ينظرون للقمة فقط زي ما ذكر الزميل المتحدث الدكتور هناك شخصيات تولت مناصب قيادية في الفترة قبيل الاستغلال كسلطان ساولبا أحمد غلام الله يعني اللو طاير عرب الجوني يعني كل هذه الشخصيات وغيرها كثير لكنها لم تظهر على مستوى الاستغلال فهذا شيء آخر لكن في التاريخ لم ينسوا التاريخ لم ينسوا طبيعة الأحداث دائما عندما يحدث شيء عظيم هناك ارتكز على شخصية إنسان تومبالباي ظهر كون أنه رئيس وتم على يده الاستغلال فهو الذي ألقى خطاب الاستغلال وتولى الفترة الرئاسية بعد الاستغلال لفترة من الزمن فهذا الذي هو أعطاه الحق في الظهور كبطل الاستغلال نعم أخي شكرا
2: Merci. Docteur, comment les élites locales, telles que les chefferies traditionnelles, religieuses, les commerçants, ont-elles participé ou résisté au processus de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale?
3: Les chefferies, les responsables religieux, les commerçants n'ont pas adopté la même ligne. Les uns soutenant la puissance coloniale et les autres soutenant plutôt les indépendantistes, notamment le PPT. Donc, pour des raisons diverses, certains chefs traditionnels ont préféré soutenir la puissance coloniale pour pouvoir garder leur territoire, leur prestige et leur pouvoir sur les territoires qu'ils administrent. Donc les responsables religieux, eux, vont suivre une ligne souvent médiante en faisant du ni-ni. Ni pour l'administration coloniale, ni pour les indépendantistes. Donc les trajectoires sont différentes et les options aussi sont différentes, même si la grande majorité des différentes couches sociales étaient pour l'indépendance, mais il faut reconnaître bien évidemment que la variété sociale, la variété en termes de configuration territoriale n'a pas permis d'avoir une même ligne. Mais ce qui est sûr, nous avons l'essentiel de l'élite intellectuels, l'essentiel de l'élite instruite œuvrait aux côtés de Tombal Mbaye et aux côtés de Gabriel Lizet pour pouvoir obtenir cette indépendance.
1: معالي الدكتور ممكن أن نعرف كيف شاركت النخب المحلية الزعامات المشيخات التقليدية والزعماء الدينيون والتجار في هذا المسار أو كيف قاومته؟
0: تقصد مسار الاستغلال؟
1: نعم.
0: طيب النظرة إلى هذا الجانب والحديث في هذا الإطار لم تكن هذه الزعامات بمستوى المطلوب الواحد يعني دائما الإنسان عندما يكون هو متعلم مثقف واعي يدرك مخاطر اتخاذ هذا القرار أو فوائد اتخاذ هذا القرار. فلو نظرنا مثلا للنخبة التقليدية في تشاد نجد أن الاستعمار الفرنسي عندما أتى لتشاد لم يكن التعليم الفرنسي هو الثقافة أو ثقافة المجتمع، بل هناك التعليم العربي والممالك التي كانت قائمة هي قائمة على أساس التعليم العربي واللغة العربية. فالاستعمار عندما أتى ألقى هذا الجانب فأصبح من الصعوبة فهم ما يجري في الساحة السياسية وما يقصده المستعمر نفسه في السلطات التقليدية، وهو عزل بعضها وجعل الموالين له فقط. يمكن البعض منهم عارف النظام التقليدي في المشيخة التقليدية، ولد السلطان الأكبر هو الذي يرئس وكذا، فخرجت هذه بعض السلطنات وبعض المشيخات من هذا التقليد. لماذا؟ لأن الزعماء الذين وجدهم الاستعمار قاوموه ولم يرضوا بسياسته فعزلهم وعين آخرون مكانهم، فأصبح هؤلاء مؤللوا الاستعمار يسمعون كلمته وينفذون مطالبه. دي عنصر. الأنصر الآخر الرجل الديني مستبعد حقيقة، الرجل الديني مستبعد من الإدارة في تلك الفترة، لم يكن له دور يمارس حتى نطالبه بالمشاركة أو رأيه في المشاركة. لكن من حيث الفرحة ومن حيث الشعور بالحرية فالكل شارك في هذه الفرحة، لكن كمخططين ومشاركين في صنع الاستغلال فكثير منهم مؤيد. طبعا انت عارف عندما قربت فترة الاستغلال هناك شقين في تشاد، الشق يرى انه يجب ان نكون تحت أباءة الاستعمار واننا لم ننضج سياسيا لنتولى هذه القيادة، وهذا ما يريده الجانب الفرنسي ايضا. هناك شق اخر يرى اننا يجب ان نستغل وان نتحمل مسؤوليتنا ايضا بهذا. فاغلب التقليديين كانوا في ذاك الجانب الذي يرى أن نكون في إباءة فرنسا، فإن كان لديهم مشاركة والمشاركة لم تكن مشاركة بالمستوى المطلوب. نعم شكرا جزيلا.
4: Merci à vous depuis le studio. Revenons ici à la place de la nation où le moment tant attendu est enfin arrivé.
6: Chef de l'État,
4: le chef de l'État
6: maréchal Brice
4: de Bitno est arrivé.
6: L'occasion de la cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Les différents détachements des portes de défense et de sécurité sont rangés pour vous rendre les honneurs. Je vous invite à les passer en revue. Commandant de troupes, lieutenant-colonel Ngomina Torera Apollinaire. À vos ordres, maréchal du Tchad.
4: Voilà, le chef de l'État, chef suprême des armées, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ici à la place de la Nation et accueilli par le chef d'État-major général des armées, Abakar Abdelkerem Daoud. Là, le commandant des troupes, Ngomina Toriara Apollinaire, qui vient donc d'inviter le chef de l'État à passer en revue les troupes qui se sont rangés pour lui rendre les honneurs militaires.
5: نعم زميل أحمد، اللحظة المهمة وصلت، وصل رئيس الجمهورية.

نعم، الصورة اكتملت أمامنا بوصول المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يعتلي المركبة الآن بجانب القائد العام للقوات المسلحة من أجل إلقاء تحية الشرف لمختلف الوحدات العسكرية التي هي أيضا تنتظر هذه المناسبة بالتأكيد، وهي أيضا في تأهب لهذه اللحظة الحاسمة والمهمة جدا في تاريخ تشاد. نحن نحتفل بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد الحبيبة، وطبعا

0: Voilà un autre tampon de la cérémonie qui vient donc de se dérouler ici à la place de la nation. Le chef de l'État a procédé au dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts avant de s'incliner devant la mémoire des disparus en présence des hautes autorités civiles et militaires réunies ici à la place de la nation pour cette 66e édition de la fête de l'indépendance du Tchad. Voilà, le chef de l'État va regagner sa place et comme quoi la cérémonie des prises d'armes va démarrer avec le défilé des différents détachements qui sont ici présents à la place de la nation, 19 au total, dans leur plus belle tenue militaire. On va assister à des véritables démonstrations des noms à différentes forces de défense et de sécurité avec des pas cadencés. Zakaria, le chef de l'État, qui regagne sa place.
1: بعد أن قام بوضع باقة الزهور أمام
2: مقبرة
1: أو قبر الجندي المجهول بالتأكيد فإن رئيس الجمهورية أعاد مرة ثانية وجلس في محله في انتظار الترتيبات. طبعا هي لحظات جديدة ونحن دائما أعزائي المستمعين من ساحة الأمة بلاس دي لا ناسيون ننقل لكم حيثيات هذه المناسبة, مناسبة ذكرى 66 عام من استقلال جمهوريتنا الحبيبة وسط حضور مشرف. وأريد أن أذكر أحمد بأن أيضا بالتأكيد هناك ضيوف شرف ولكن ضيف كبير أيضا هو الرئيس الأسبق لجمهورية تشاد غوكني ودي هو أيضا حاضر معنا في هذه المناسبة.
2: نعم نرجع إلى استديو معالي الدكتور تكمل الفكرة.
3: نعم.
2: عن المكان التي يحتلها الاستقلال في الذاكرة الجماعية والتعليم المدرسي والخطابات السياسية الحالية.
3: شكرا أخي الفاضل. هو دائما هناك علاقة بين كل الذاكرة الجماعية والتعليم المدرسي, وعندما نتناول مثل هذا الموضوع في تاريخنا الوطني يجب أن نتناوله بمصداقية. مثلا إذا أنا تناولت مثلا السلبيات التي ارتكبتها الإدارة الفرنسية في تشاد ليس عيبا, هي فترة من الفترات, يعني أنت تريد أن تخضعني لإرادتك وأنا أرفض, دي قاعدة في الدول التي بعد الاستغلال, يعني سجن السياسيين وطرد السياسيين خلاف في الرأي. فإذا هناك سلبيات ارتكبت من قبل الإدارة الاستعمارية في تلك الفترة وهناك إيجابيات, لكن هذه السلبيات غالبا في الذاكرة الاجتماعية كادت أن تختفي. تختفي لماذا؟ لأن الذين عاشوا هذه الفترة انتقلوا إلى رحمة الله, بقي الشباب. الشباب هذا ليدرك التاريخ الذي عاشته تشاد إلا عندما يكون هناك هذا التاريخ ضمن المنهج, ضمن الكتاب المدرسي, وهذا غير موجود بالطريقة المطلوبة التي تخدم فكر الإنسان التشادي.
0: Alors nous nous approchons donc des moments forts de cette cérémonie. Les différents détachements sont désormais en place et s'apprêtent à prendre part au défilé. Les rangs se resserrent donc. Les dernières consignes sont données et le commandant des troupes approche. Voilà, il va demander au chef de l'État l'ordre pour la mise en place du défilé.
4: Je vous demande l'autorisation pour les dispositions préparatoires des défilés militaires FEDES marquant le 66e anniversaire de la cession du Tchad à la souveraineté internationale. Avant d'ordre, maréchal.
0: Voilà, le commandant des troupes Apollinaire Toliara Gominan qui vient donc demander au chef de l'État l'ordre pour la mise en place du défilé. Je le disais, les différents détachements se sont bien rangés. Les dernières consignes ont été données. Au total, 19 détachements vont se succéder au cours de ces défilés représentant les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. À la place de la nation, l'attente monte. Le public suit attentivement les moments des troupes, tandis que les regards sont désormais tournés vers l'axe du défilé. Dans quelques instants, les premiers détachements vont se lancer pour rendre les honneurs aux autorités et à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad.
5: Oui, Ahmad, je rappelle que j'ai reçu dans ce studio pour notre entretien Dr Manga Makrada Maina. Il est historien et économiste, également président du conseil stratégique et intelligence économique au service de l'Afrique. Merci, docteur, pour votre disponibilité.
6: Oui, merci, monsieur Passiri. Donc, nous allons bien évidemment continuer en parlant notamment de cette date qui reste très importante et avec qui est malheureusement encore centré sur du cérémonial. Donc, en tant qu'historien, nous œuvrons et nous allons toujours œuvrer pour que la transmission soit faite de manière éducative et qu'elle soit centrée sur les différents acteurs, sur les différents mouvements, sur les meilleures étapes de sa transmission.
2: بالفعل داهمنا الزمن إن كان في عجالة كده نستطيع أن نأتي خلاصة الفكرة التي بدأتمها.
3: بصراحة الفكرة التي أود قولها تعني الكثير من النخب سواء السياسية أو النخب الثقافية التعليمية. هو إعطاء صورة شاملة للهجمة الاستمرارية في تشاد التي تضمنها الاستغلال ولعنها في السلبيات التي ارتكبتها الإدارة الاستغلالية. فنحن الآن عندما نتكلم مثلا عن المقاومة نتكلم عن المقاومة الرابعة فقط في الكتب السينمائية للمنهج السينمائي. رابعة تقاوم وخلاص تخلص من الفرنسيين معنا خلاص هذه هي المقاومة التشادية. لكن هناك مقاومات كثيرة، مقاومة السلطان دون مرة، مقاومة أهالي كانم، المقاومة في الشرق، مقاومة أهالي الجنوب، فمقاومات كثيرة جدا. فتلك المقاومات هي التي تبني الشخصية الوطنية وتجعل الشاب التشادي يعتز بما قدمه وأجداده من نضال ضد الاستعمار.
2: شكرا أستاذ المستمعون، نتمنى لكم متابعة سعيدة لحيثيات العرض بميدان الأمة هنا في العاصمة أنجمينة.
1: نعم زميل أحمد خميس، شكرا للضيفين. طبعا هناك في الاستديو نواصل في هذه النقل المباشر لهذه الذكرى أو مناسبة الذكرى 66 لاستقلال تشاد بعد أن طلب القائد من فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي أنه طلب منه الإذن بأن تبدأ المناسبة رسميا أو مناسبة العرض العسكري، وبعد ذلك توجه وترك الفرصة أو الساحة للمختلف الجنود التي تأهبت واستعدت تعدلت من وقفتها وتعدلت ووجدت أيضا بأن في انتظار متى تستطيع أن تقدم أجمل ما لديها من عرض شيق. وطبعا أريد أن أشير بأن هذه المناسبة تعد صراحة يعني فرصة كبيرة لمختلف القوات العسكرية والوحدات العسكرية التشادية بأن تقدم المهارات المختلفة. نحن نرى بعد قليل استعراض بشكل جميل جدا، كأن هناك منافسة، وبالتأكيد ستكون هناك ربما وبالتأكيد يعني ستكون هناك يعني هدايا أو تشجيع لأجمل قوة عسكرية استطاعت أن تبهر الجمهور وأن تجعل الجمهور يقف ويصفق لها، فنحن في انتظار هذه اللحظات جميعنا أعزائي المستمعين.
2: الأخ زكريا، قلتم 19 وحدة تشارك في هذا العرض، فهل وجدتم معلومة عن الوحدة الواحدة تتكون من كم جندي؟

0: Ici N'Djamena, radiodiffusion nationale tchadienne dans nos studios, il est 14h. Tchad Actualité Midi, le journal bilingue ce jour à la présentation. Hassabal Kerim et Diadim Tidjimassal, bonjour et bienvenue.
1: بونجور بولندين المستمع الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضراتكم النشرة الخاصة لهذا اليوم والبداية مع العناوين ومع زميلي جيم جيمتي جيمسال مرحبا بك جيمسال
2: الصحب الكريم سيد بونجور Un seul titre pour ce journal spécial, les festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. C'est depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici à N'Djamena, le président de la République et ses hôtes ont assisté à une cérémonie de prise d'armes.
1: مرحبا بكم من جديد. احتفلت البلاد صباح اليوم بالذكرى 66 لاستقلالها وذلك بساحة العمة هنا بالعاصمة جمينة في مناسبة ترأسها رئيس الجمهورية المشير محمد لزدي بيتنو بحضور ضيوف الشرف رئيس الفترة الانتقالية بغينيا بيساو ورئيس إعادة التأسيس بمدغشقر بجانب أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية محمد عمر إدريس والتفاصيل
3: الحادي عشر من أغسطس للعام 1960 الحادي عشر من أغسطس للعام 2026 66 عاما منذ أن نالت البلاد استقلالها المجيد وبهذه المناسبة احتضنت ساحة الأمة بالعاصمة جمينة مراسم الاحتفال بهذه الذكرى ترأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بدأت المناسبة باستقبال القائد العام للقوات المسلحة الجنرال بكر عبد الكريم داود للقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو حيث عزف النشيد الوطني قبل أن يقوم القائد الأعلى بتفقد صفوف مختلف وحدات قوات الدفاع والأمن مقدما لها التحية العسكرية

0: دون مشاركة أي حزب آخر. تومبالباي كان يسير أكثر من وزارة بنفسه بحجة إن الحياة السياسية في تشاد لم تكن موالية للتقدم العلمي في ذلك الوقت. في أواسط عام 1972 اتخذ تومبالباي منهجا جديدا عندما غير كل شيء وفرض ثقافة جديدة تتماشى مع عقلية المواطن التشادي وتغرس فيه حب الوطن. هذه الأيديولوجية الجديدة فاجأت العامة وغيرت الأوضاع 360 درجة عندما استبدل اسمه من فرانسوا تومبالباي إلى أنغارتا ليكون المثل للآخرين في رفض الثقافة الغربية لا سيما الفرنسية، إضافة إلى مسميات مادام ومدموزيل وموسيي بالمواجهة حتى أطلق عليه لقب المواطن الكبير وإطلاق اسم جمينا على العاصمة بدلا من فورت لامي ومدينة فورت شامبول بسار. لم يغب المجال الإعلامي عن الفهم الجديد للرئيس أنغارتا تومبالباي حيث غير مصطلحات الإعلام الرسمي من لافوا إلى الإذاعة الوطنية وكانار دي شيني إلى الوكالة التشادية للأنباء والنشر. هذه الثورة الثقافية والعلمية التي أطلقها أنغارتا تومبالباي تبخرت عقب وفاته بانقلاب عسكري في العام 1975.
1: Il est 14h30 à Douéléré, même heure à Mourbamé et à Bororo, province du Mayokibi Ouest. Le rappel de l'unique titre avec vous, Assab Al-Kerim Mohamed Saïd.
2: البلاد تحيي الذكرى 66 لاستغلالها وميدان الأمة يحتضن الاحتفال الرسمي مرفقا بالأرض العسكري ورئيس الجمهورية رأس المناسبة بحضور بعض من قادة الدول الإفريقية.
1: Voilà définitivement terminé pour ce journal réalisé par Hajar Haroun Cheikh, collaboration technique Mohamed Mahmoud Gassara. Nous sommes deux à la présentation.
2: Hassab Al-Karim, Mohamed Saïd Abbazen.
1: Et moi-même, Digne Djimte Djimassal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui nous a aidés à la confection du journal plus long que d'habitude. Actualité oblige. Quant à moi, je vous retrouve, Dieu voulant, demain à la même heure. Belle après-midi à toutes et à tous. Au revoir.
3: Dans le monde des sons, la magie opère. RNT est la radio qui fait vibrer l'air. Des rythmes qui pulsent, des voix qui s'élèvent. Chaque onde résonne, chaque phrase s'achève. Parlez-moi d'histoire, de rêve, de vérité. RNT vous amène prêt à voyager. Des beats qui écoulent, des mots au vent. Faites le choix d'écouter ensemble tout simplement. Culture, passion, émotion, partage. Sur RNT, chaque instant devient un voyage. Alors suivez-nous, ne restez pas à l'écart. La voix des artistes, la magie d'un départ. Soyez les témoins de cette belle aventure avec RNT et vivre la culture.

0: مسمن السمات رادو تشاد في كل مكان الساعة 52 دقيقة. مبروك العيد لكل الشاديين في 23 ولاية. هنا بلدنا تشاد بلد توماي 66 سنة بلدنا تشاد إن دار الحرية والاستقلال والديمقراطية. تقدر تنادوا في نمرة التليفون 60 51 53 23. تنادوا الناس تعرفهم قميت سوا سافرت سوا وإشتما في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد. تقول لهم مبروك العيد اليوم خاص بلدنا تشاد إن دار 66 سنة. تقولوا فوق مبروك العيد للناس تعرفون في أي مكان. علينا كمان نقولوا مبروك العيد للحكومة نجاد الفراسة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو الحكومة الجادية المؤسسات الكبيرة انت الدولة قواتنا الأمن والدفاع كل المواطنين الجاديين السلاطين الشيوخ الدليقين البلامات كل المواطنين. نقول لكم عيد مبارك إيتنا بلدنا جاد بلد توماي. أنينا في انتظار الأبيل هنا المستمعين 60 51 53 23. ألو غاديو تشاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله
0: فيكم. الحمد لله.
1: بارك عبد الرحمن حسين كلاندمان انترناشونال.
0: عبد الرحمن حسين كلاندمان انترناشونال.
1: نعم دبر.
0: عندي مالا شريب المبارد اليوم.
1: ما شريب المبارد زخم بس.
0: زخم ده مال مبارد بس عليك الله. تقول تشاد عندها 66 سنة تقول مبروك العيد لها تو عبد الرحمن كلاندومان. عبد الرحمن
1: حسين أولا نتمنى الزيار والتقدم لبلدنا تشاد.
0: أيوة.
1: وقبل كل شيء نقول تحية مساهية لك أنت ولكل أسرتك.
0: شكرا.
1: وبريزا آدم أحمد جبرين هناك في الأموردو.
0: أها.
1: وهناك كمان تاع بكر خالة بكر أبشانا فأمر أسن هناك من أبشير أفند تاه هناك من الشام أمبريا فرصة عرب من الشام أمبريا.
0: أها.
1: وبريزا بكر خالة وهناك كمان تاع كل المسلمين وإنتما المسلمين.
0: ألو غاديو تشاد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. يا أنتم معنا.
2: وبركاته.
0: الاسم الكريم.
2: ألو.
0: الو
2: الاسم ماك بكر خاله
0: ابشنا ود ابشنا بديكو ابشنا دود ابشنا
2: وينك اللوان؟
0: الحمد لله اخوي قاعد عافي
2: الله قاعد ينافع.
0: بمناسبه انا 66 سنه تقول شنو
2: والله؟ والله نقول كل لكم انتم القاعدين تخدموا في الاذاعه نقول لكم نجيب له ندور من ندور الافي
0: امين.
2: بيت شاهدين الداخل انجمينا وفي البروفينس وفي الخارج.
0: ايه.
2: وانا امنياتي الندورة من السيد الرئيس.
0: ايوه.
2: خليه يجيب شركات للشباب اللي بهاجر وبمشي في البلدان الاخر. ما هلو.
0: ان شاء الله طلبك بوصل لرئيس الجمهورية وان شاء الله الشباب بلقوا الامل. شكرا كثير بكر ابشنب. جروب غاديو تشاد انا مال عزاز انا ما فوق في الراس. نقول لكم عيد مبارك. هنا بلدنا تشاد بلد توماي جواير الشمو ادم الرئيسي منصور حسن بنت امدو اجد دقو. الو غاديو تشاد. مرحبا يا تو معنا. الو ما يندرز. اوكي

0: المزارعين والبكارة أخوان أمهم تشاد وأبوهم تشاد ألو راديو تشاد
1: السلام ورحمة
0: مرحبا يا توما ألو من وين
1: بيتشانا
0: كاتروان بريزيدان بمناسبة على 66 سنة تقول شنو مبروك العيد لي يا تو
1: مبروك العيد مبروك كل شيء لك جاني ترماد وكل عائلة الكريمات
0: شكرا
1: فلتيش الوطني
0: ايوه ما شاء الله انا ديبو
1: الف مبروك الف مبروك على راسه سيد الرئيس محمد ادريس ديبيك نوم
0: اوي مبروك كمان للاس ار عبد الرؤوف ايوه
1: مبروك للعشره الميره على راسه
0: نعم بلاص من جمعنا نعم
1: للميرات
0: وكل الميرات في 23 بروفنس نعم
1: والبكتيات
0: ايوه
1: الشيخ ديكاري والديليجي والشيوخ
0: نعم والمستمعين على راديو تشات
1: وكل الصحفيين والصحفيات كلهم يملكون
0: وقفهم
1: الله
0: يوجد لنا العافيه
1: في
0: البلد امين شكرا كثير برزيل الباس مبروك العيد للدي جي سي هنا في الاوناما القادم باسيور السيكيورتي الناس الابس الانترتيان تو لي شوفير انا راديو تشاد الانفورماتيسيان التكنيسيان الكاميرامان المونتور الجورناليست كلكم الو راديو تشاد
2: الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
0: مرحبا يا توما انا ومن وين نعم تنجينيور
2: واي
0: مبروك العيد يا اخوي
2: لك انت كمان ان شاء الله
0: ايوه تسلم يا توب بمناسبه انا 66 سنة
2: اوكي نقول لها مساء الخير ونقول مبروك لك انت ولكل اسرتك
0: شكرا
2: ونقول لها وانا ما وانا ما كسبت الراس وانا ما كسبت الراس
0: ميرسي
2: منصور حسن بن ابا وجوار شام ادم
0: نعم
2: وهيني مانا تفريزا أكرمان وجيتوريا بيتوريا كالتوما توريا
0: أيوة
2: وهيناك رزق عبدالكين ومانا سيناك عيشة مفتوح وريسة من ريجينا أكرمان سينك لاندمان
0: أيوة
2: أما تيجو كاش وعفالي تاع من الشاب أندريا وخورس عارون ومانا سيناك بلغة جدا خدمة مجيدة
0: أيوة
2: وهيناك لقران سير ماريا وشاير محمد حنان إبراهيم بركة
0: نعم
2: وهيناك عثمان يايا الحاج
0: وأخيرا كينج جينيور
2: واخيرا ما
0: نسى
2: كل
0: الظروف ان شاء الله شكرا ما انا كمان ما نسيناك ان شاء الله نقول عيد مبارك وزير الاعلام قسم الكلام عن الحكومه قاسم شريف محمد كل الاساف وكل الخدمين في وزاره الاعلام الديركسيون جنرال هنا الاونما دي جي بوكر ساندا دي جي خديجه حامد وكل الاستاف الو غاديو تشات
1: عليكم السلام والرحمه
0: مرحبا يا توما انا ومن وين؟
1: للمره الثانيه في ازامات
0: البس كيف الحال؟
1: نعم
0: الحال تفضل اخوي
1: نقول قبل كل شيء نقول عيد مبارك لجواهر الشمال وتر النصارى فرصه سليمان
0: ايوه
1: باشا عباس وعج توريه بيبي توريه كلتوما توريه رمل وثمان ومصاري وثمان ديجا بغيت ايد علي هلاوة
0: ايوه
1: الياس بكر علالي فاتم يزم من دمبي شارب الميلة جايش عايسة من قوي وكابتن جعفر عبد الله بكر بابا بكر طمع محمد
0: ايوه
1: وطر النصارى
0: نعم
1: رجالي من كله خليج ادريس من انجلي باب المدينة فديلة مام القمر عايشة مام القمر
0: واخيرا بريزيدان
1: وفوزيه ما يدين وزيه لما يدين ومعنا كل المستمير المستمير
0: شكرا كثير سلام لك انت وكل الأسرة هناك من موترن نقول لكم مبروك العيد 66 سنة هنا الاستقلال والحرية ما ننسوا الأبهات والجدود أن نضلوا من أجل تشاد ألو راديو تشاد
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام يأتوا معنا ومن وين
3: جاني جير رمض أبي اللبا سكر
0: مرحبا
3: بلال الغزالي من جمينا فارة
0: بلال الغزالي من جمينا فارة
3: وينك
0: اخينا الحمد لله بمناسبه انا 66 سنة انا بلنا تشات تسلم يا تو
3: نقول الحمد لله الله يوصلنا فوق بعافيه
0: ايوه
3: وبلنا تشات الله يطول علينا
0: امين
3: ورئيسنا الله يطول عمره
0: امينين
3: واذكرنا نشات نقول له مرال توجور
0: الله يحفظهم علينا معاهم ان شاء الله
3: المرضانين كله الله يشفيهم
0: ايوه
3: والقارين برا كله خليه يجي في الشاب
0: امين ان شاء الله
3: ايش الكلام الرئيس قال خليه يدفع والسلاح خليه يجي يلم بانا ان شاء الله
0: اليد الممدوده انا رئيس الجمهوريه المارشال محمد ادريس بيت نو
3: ان شاء الله نقول الله يكتب العمره
0: امين شكرا انت و
3: نقول ما ننسى محمد هارون
0: ايوه
3: ونقول مساء الخير رئيس تيل لادم جبريل من المرضو
0: ايوه
3: ما ننسى بكر ليمان من دلكينا
0: نعم
3: وما ننسى محمد موسى الازمراني
0: ايوه
3: وما ننسى محمود موسى من مرا
0: اها
3: بلام عادم في كروية الزاوية
0: واخيرا بلال الغزالي
3: وعندي معك مستمع اخينا
0: لذيذ الو غاديو تشاد وعليكم السلام
4: يا غادي تشاد
0: يا تو معانا
4: يا
0: أيوة تسلم يا تو.
4: سلمت ابن الخزال من ينفارة.
0: أيوة.
4: بكر النصارى.
0: عن ما شفا خسارة. أيوة.
4: قدم الدار البشير.
0: أها.
4: عرج يدري.
0: أها.
4: كين جناس.
0: أيه.
4: سعد درما.
0: أها.
4: سعد جروة.
0: أيوة.
4: جسجسان جسجان الرماس.
0: أيوة.
4: أفتكر أباك الموسى.
0: وأخيرا.
4: ما ننسى إني محمد.
0: أيوة.
4: مياسا.
0: أها.
4: ماما جريل.
0: ما شاء الله رئيس الجمهورية أنا كمان ماني سينا أسرتي وماني سينا ناس أنا جمعنا فرا نقول لكم عيدكم مبارك 66 سنة الله يزيد قدام بلنا جات تكون مطورة وتكون من أفضل الدول في العالم شكرا كثيرا 61 53 53 20 ألو غاديو تشات ألو
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ورحمة الله وبركاته
5: Ma poisson est Ramadan Kousou Mahmoud Almaro Béisom Tchadou Américain. Allô?
0: Allô?
5: Nogol Bessanaj Soukla Alana Tchad.
0: Aïwa?
5: Nardi Onia de Koul Tachadine Al-Maudid Tilbarat Wakhari Tilbarat.
0: Aïwa?
5: Nadi Hassa de Koul Umour Al-Shurta Al-Watani Tachad.
0: Mhm.
5: أنا هذه اللي في بيتي يا ماما جبي شانتال
0: أيوه نعم
5: ولي لي عبد العزيز رمضان كوسو وحسن رمضان كوسو وعبد العزيز رمضان كوسو مصطفى كوسو
0: أيوه
5: وأنا هذه اللي صاحبي وايستول في مدينة مندو في لغون الغربية
0: أيوه أيوه
5: وادي المعروف ببابا وأنا هذه اللي أختي أم بشاير أركاسو في ريدينا وكل المستمعين والمستمعات الكرام وما ننسى بونجور بونسوار
0: شكرا كثيرا أنا كمان سلمناك رمضان كسو نقول لك بون فيت دوبي غاديو تشات من العاصمة نجمينا مبروك العيد لكل جورناليست أنا تشات كل الإذاعات كل الصحف المكتوبة المقروءة وكل التلفزيونات الإلكترونية وكل التلفزيونات العادية ألو غاديو تشات ألو
6: الو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
6: والله قاعد في بيت عبد الرسول من كرماناجي
0: يا واه من كرماناجي بمناسبه انا 66 سنة تقول لما مبروك العيد يا تو
6: عند فندق طبعنا من زمان الجوله با ويوم كنت اوصل ان شاء الله
0: الحمد لله الله يزيدها قدام ان شاء الله
6: اللهم امين اخوي
0: يا واه تسلم من ايه؟
6: سلموا بنات
0: ايوه
6: نادي عبد الرحمن احمد زيد
0: اها
6: عبد الله احمد زيد الو
0: ايوه
6: نادي عبد الله احمد زيد
0: اها
6: سلام احمد زيد
0: اها ايوه
6: سلام احمد زيد
0: نعم
6: حاج احمد زيد
0: ايوه
6: مريم احمد زيد
0: واخيرا
6: اللي انت
0: شكرا كثير شكرا لك انت وكل الناس هنا كرماناجي نقول لكم عيد مبارك من غاديو تشات تشات انا تشاديان الو شكرا كثير شكرا دكتور سيناس برو ديليغي رمات محمد رمات المعروف ببابا كارتي كليمات جدة عمر حسين لامير كوميسار حسين جدة بنيامين Younou Sankono, DG Bangui, Dankouj, Waldam Hajar, Commissaire Mamadie, Al-Haj ou Al-Goni ou Délégué, Mohamed Hamid Mohamed, Min Gilmay. Allo Radio Tchad.
7: Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah.
0: Marhaba yatou ma'ano min ouen.
7: Waag Mohamed Amin min jami akadar, commandant Saint-Pierre.
0: آه كوماندان ساسوتشيد الو ماشي بلاك في الديفيلي
7: والله اخوي ما شاء الله لكن الناس كثيرين بلينا اخونا
0: الله يزيد المحبه وبلدنا الله يحفظها ويديم لنا العافيه والسلام ان شاء الله ايوه بالمناسبه تقول تسلم يا تو
7: اول بالاول كان يدور العافيه والسلامه في البلد
0: امين الله يزيدها ويقويها ان شاء الله
7: وندور لنا المهنه والقوه
0: امين
7: يوا أول نادي ما ننسى زوجتي علينا بكر
0: لابد واجب
7: وليدي داود محمد
0: أيوة
7: بنيتا خي إيسا محمد
0: أها
7: أنكل أجي ساكن جولي وسرطة
0: أيوة
7: أنكل أجي محمد أنقارو وكل وسرطة مالبسمانة من هالكلير هناك
0: أيوة
7: ونقول نهار طويل للأخوان والرفضان والجيران أنا جامعة أقدر بصفة خاصة
0: نعم
7: وليكم أنتم المهيئين أنا إذات أنما وكل أسرتك
0: وليك أنت ولأسرتك وكل جيرانك في جامعة خطر نقول لكم مبروك العيد شكرا كثيرا ناجي مويسم بانغور أكواني أنا سلمونتي كثير مدينة رب شمدرادر مندو سار بالا كمرا فايا بغداي ألو أمتيمان ألو
8: ألو مساء الخير
0: مساء النور يا تمانا من وين
8: ما أشتبس من
0: أنجاري أشتبس من أنجاري
8: نعم
0: أنجاري شدر ثلاثة ولا مودرنا ولا بلا ماتوم ولا
8: أنجاري جبد الفراش
0: جبد الفراش
8: نعم
0: أنينا جبناك اليوم هنا في راديو تشات تقولي مبروك إليك يا تو
8: معك نقول مبروك إليك أنت وسلطان
0: شكرا كثير ماما
8: ونقول مبروك إليك حسن
0: صار خزاني راديو دشي كي دلي بولي منو راديو انا كان جنبي كده
8: الو
0: ايوا غانا سموكي
8: نقول مبروك علينا لكن هنا من دي الريال
0: ما سدتي راديو ما دلتي بولي من ماما بولي من ما دلتي انغوسي بولي من راديو عشان سموكي عادل
8: يا سلام كده خلاص
0: أيوة فضلي ماما
8: نقول بونسل لجواهر الشمو بنيتا عرام
0: أيوة
8: شريف عبدالل المساجين
0: نعم
8: تاير جروة تاير برمان
0: أها
8: بيسا الدرمان من مدرنا
0: أيوة
8: عادم جبريل من المرضو كابتن جعفر من دوليا
0: أيوة
8: كومندسة سنشير من جبير رياض
0: أيوة
8: روزي بلغيب
0: أها
8: محمد سليم من أترونا
0: أيوة
8: النور عالم تسكيمان الدرمان يسين كلاندرمان
0: وأخيرا ماما
8: عام السيقو كاجة سلدين عارم ميك التاير
0: شكرا كثير سلمناك انت وسلمنا ناس انا انجايري جبد الفراش سلمناكم كثير عم تيمان اتي البطحة قوز بيدا الو غاديو تشاد الو
9: تجاني سير رمادة بي اللبن
0: مرحبا
9: معك بلال الغزالي لتاني مرة
0: بلال الغزالي فضل اخوي
9: نقول إيد اللي أشتباس
0: أها
9: لكل الأسرة المحيدين في إسطنبول النيجيري
0: كيا
9: الأسرة نصارى
0: الماشية فيها خسارة
9: في باب المدينة أنجلي
0: أيوة
9: وما ناس تتجاني سر رماد أبيض
0: أها
9: الدكار أبكر موسى
0: أيوة
9: ما ناس ألمين بني
0: أبكر أيوة
9: وما ناس هنا الدود طاير دود
0: أها
9: ومانا ساسن طاير قزالي
0: أيوة
9: ومانا ساخد مريم الشاعر محمد
0: وأخيرا
9: وأخيرا مانا سا كل شبابنا بجوغانا كبير وأسرة إلى لف نيمينا فارا
0: شكرا كثير عنينا كمان نقول بون فت لأسرة الكردو حسن يتوي الشيف أبادمي والشيف تلم قيوس كل الأقسام أنا الأونما ألو غاديو تشات
10: السلام عليكم وتجاني سير رماد أبيض
0: مرحبا يا تمانا ومن وين
10: معك عالم جدا من طامو
0: عالم جدا من طامو كيف سأل لهم بصنا
10: طامو كبيرة
0: طامو كبيرة يوا
10: نقول سوا إنه فرق زي كتة وكل أسرتك
0: شكرا
10: تهيئة مسائية لبرزات رمام مدرنا
0: أيوة
10: علاجة تجاني من كاكا
0: أها
10: نقول الدرمان يسين
0: أها
10: عالم جبريل من المرضو
0: أيوة
10: نقول يا خالة قنباء بكر بكر جميل
0: أها
10: يا خالة بشارة خالة
0: أيوة وأخيرا عنينا كمان من يسيرك انت إن شاء الله شكرا كثير عيد الاستقلال انا بلنا تشاد بلد توماي 66 سنه مبروك عيد لكل تشاديه نادونا في نمره التليفون 60 50 53 23 65 53 50 لارين دي كامينا محسن يوسف محمودي ام بون سانتي محمد حامد حسب الله كوميسير سنتكيل الو غاديو تشاد مريم جيتو انا ما بشي الو الو
11: الو
0: الو مرحبا. انت بولي ما انا كده سدي مره وايل عشان سمك عادل ماما. الو مالو ميرسي. من مدينه مندو حسين هارون والبكرو البريزيدان والبرغزال ديامانوار السيدة زارة أجيد دوغو أصيلة تشادية 100% ماي أجنبية. ألو راديو تشاد.
12: ألو
0: مرحبا يا تومانو من وين؟
12: أبروك أريد ما سيدو مرمى.
0: سيدو مرمى من بوتالباقار.
12: أهلا وسهلا.
0: كومينا أنا الستيما غندوسما في العاصمة أنجمينا.
12: أكيد.
0: بمناسبة أنا 66 سنة من الاستقلال، تقول شنو وتسلم يا تو؟
12: نقول مبروك لك كل الأمة السعودية.
0: أيوة.
12: نقول مبروك لك أنت في الجامعة شهر رماد أبيض.
0: شكرا.
12: جماهير الشمارة.
0: أيوة.
12: أشتا عباد من أنجاري.
0: أها.
12: سليمان علي موسى.
0: أيوة.
12: الجاسيل موسى.
0: أيوة.
12: أمية سيد أمة.
0: أها.
12: رماد ألف السريزة.
0: أيوة.
12: ومعنا سيجا محمد سلباش يكي.
0: أها. وما انت
12: كل
0: المستمعين وما انت كمان. شكرا كثير عمر سيد اما من بوت البقره، فنيه سيد اما، منار اف ام، فاطمه ينو اف ام 92.5، انس عبد الله عبد الرحمن اف ام مانديلا. الو راديو تشاد.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
13: ما شاء الله.
0: يا تو معنا ومن وين؟
13: بدا بقر موسى من اميرام لكات.
0: عمرهم لك جاد. واو ما شاء الله. اها 66 سنه لا تقول شنو يسلم يا تو.
13: مبروك لي انت بوزا.
0: ميرسي.
13: نسلم يا دو ماما دير دي بيد نو.
0: ميرسي بريزيدان دي لا ريبوبليك. ايوا
13: ان زين من زلال بور بورمي.
0: ايوا
13: دكتور عبد الله موسى.
0: اها
13: دكتور حسن موسى جاي منا.
0: ايوا
13: مبروك يا ريتشارد يوم كله.
0: اه منيسر عبد الله بورم بامي. شكرا كثير. سلام لك انت ناس انا لا كله
13: غفرنا على لك.
0: اها صالح كارتجاني. شكرا
13: لا كله الموضوع هي ان شاء الله.
0: ميرسي شكرا كثير. سلمنا ناس انا بول وناس انا باقسله. نقول لكم مبروك العيد. رضيه معروف نقول لك عيد مبارك. الو راديو تشاد. الو
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه. يا تو معنا ومن وين؟
14: بطن كل جامعه الخضره بس من مدامين.
0: كوماندان سان سنتور.
14: نعم اخوي
0: تفضل بابا.
14: اذا نقول نهار سعيد تدعو كل الاخوان اخواني واهلي الساكنين هناك في اتيا الجدع هناك ما ننصام.
0: ايوه
14: جدي في زهراي خميس انقل ابقي جمال حلو وكل الرفقان والاهل القاعدين هناك واختي مريم حسين.
0: واجب. ايوه
14: ونتمنى لهم الخير والنجاه لاهلي واخواني والرفقان القاعدين في اهلنا هناك من بكره كله كذلك ما ننساهم.
0: ايوه ما بسوك ان شاء الله
14: ودائما ندور العافيه والسلامه في بلدنا.
0: اللهم امين اللهم امين. شكرا كثير كوماندان سان سنتور. المستمع محمد طاهر الحبوه من بيتكين بقول بون فيت لكل الشادين. شكرا كثير مون فرير. الو راديو تشات. الو الو عبد الله علي بكر من اميرام سلمنا كثير. الو راديو تشات. الو
15: الو السلام عليكم.
0: الذهب الناير بين مكه والجزائر.
15: نعم
0: انا زي السيدة جواهر الشمو ادم. مبروك العيد لك انت وكل اسرتك. بالمناسبه انا 66 سنه تقولي شنو؟
15: نتمنى التقدم والازدهار.
0: نعم
15: والعافيه والسلام لبلدنا الشاد بلد الجديد والابهار بلد المحبه والمحنه.
0: ما شاء الله. ايوه
15: نقول دون سلي ارمي شادية بسيارة السيد الرئيس
0: المارشال محمد ادريس زبيتنو. الو
15: السيد الرئيس الاخطار الجريب الشر من نبائي بسيارة السيد الوزير.
0: ايوه
15: بنسل لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا
15: وللمهندس الربطاني معاف محمود قصر حماد وكل اسرتك من مدينة الشار
0: والعاصمة انجمينا
15: وكل مستمعينا على 23 ولاية.
0: ايوه
16: donc le ada groupe radio chat on a mal usbat on a mal sortira.
0: Merci.
16: Donc le dernier salut Nassal Idris Ali Zare Dono Mansour Hassan Major Troya Fatim.
0: نعم.
16: القال العزيز المحترم البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينة ديفورو
0: وزوجته هرم السيلك أبو
16: وريار الزهور وجواهر وتسنين
0: أيوة
16: أم أبو أم هسنة كالتما طاهر أم حاهر
0: أيوة
16: أم بطائي
0: نعم
16: أحمد أبو كريسة
0: أيوة
16: ومن أنسى نور آدم تسكيمان الحج زكريا من بيكين محمد الزايم عبد الرحمن يسين كلاندمان عبد الرحمن أحمد الزبير
0: المستشار عبد الرزاق البنون بدوي
16: المستشار عبد الرزاق البنون بدوي المستشار عادل إبراهيم أسر أبو منيرة معايا داوود زكريا
0: نعم
16: التميم الكبار جلسة مما التاير فنداتير الدورة رمض أمر دخلق جو بنجو أحمد بابا كان المسك البطان
0: أيوة
16: مضوء آدم أجيد أفغان حج أسيرة موسى تشارية 100% مع أجنبية الشيوخ ألي هارون سمها محمد
0: نعم
16: فشل غالي تائر حسن أحمد كثير موزوجي تحفتي لازي
0: أيوة
16: أحمد كيلو تشل بسكتي تشل مابا أرسل خاص مما الآدم من هلالة سليل وما ننسى آداء جروب النائر منظر الإنة قلي بحرهيب ما ننسى بلال الخزالي من عند المنصارة
0: وأخيرا جواهر
16: وأخيرا ما ننسى سمطار خزالي جمري جايداني
0: نعم
16: أمي أنا بخد والزميلة الجائسة حسن من جروب أبو أيسى الخالي سار خزالي
0: نعم
16: ما ننسى كل المستمعين المستمعين
0: شكرا كثير جواهر الشمو آدم رئيسة المستمعات في غاديو تشات هاوي بون فتة ديليغي حسن أليفا شيف دي زونس جيمتار روجي بون فيت محمود قصر حمد وكل أسرته في جميع أسر بون فيت سانويك وان كريو البوينغ الكبيري البيلوت نمرو واحد محمود بخلي بكانا لسانويك وان كريو بشيل القائدة الطيارة لهدي الساعة 9 بالليل هلو هادي أتشار
17: هلو مساء الخير جاني سر حمد
0: مرحبا يا تومان من وين
17: معك النور آدم
0: النور آدم تاكسيمان نقول لك عيد مبارك لك انت ولا اخوك القاعد جنبك ده
17: وكم ما في
0: ايوه النور انا بتكسمان
17: نتمنى اول شيء نتمنى تقدم الزياده بلدنا الشاب
0: ايوه
17: وربنا يزيد العافيه والسلامه ولكل رجال الامن والسكيورتي
0: ايوه
17: ونتمنى العافية لبلدنا المجاورة لنا السودان الله يجيب العافية
0: ايوه امين
17: وجميع التشاديين
0: كل البلدان سنتر افريقيا نيجير نيجيريا كامرون تيتو المجاورة لتشاد
17: ان شاء الله كلهم الله
0: يجيب ليبيا العافية. نعم
17: ليبيا ان شاء الله كل الدولة اللي عندها مشاكل الله يجيب لهم العافية
0: إن امين امين ان شاء الله والعافية انا تشاد الله يزيدها ويقويها ان شاء الله
17: ان شاء الله وربنا يشفي المرضانين كلهم الله يجيب لهم العافية ان شاء الله
0: ايوه
17: كل الأمال أنا أنما وكل التنمية
0: شكرا كثير هلو هادي أتشاد
18: هلو مساء الخير قراتي جاني سرامات أبيات كلام أصل قلب أبيات لبن
0: على زكريا من بيتكين ولاية قيرة
18: والله قبل شيء كان أقول ألف مبروك لكم أنتو ساعتين لأن أخبار أنا جادة نلقوه بفضل عنكم أنتو
0: شكرا كثير
18: ونقول ألف مبروك للرجال العمي وعلى راسهم رئيسنا رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي تنورة
0: أيوة. أيوة أمين
18: وهناك ما ننسى زميلة عمور آدم تسيمان وهناك الجواهر الشمو آدم ورديا من قزبيدة وما نشيل الزمن وكل
0: شكرا كثير على زكريا الزوارة النور الفائق مريم عثمان ساكن مريم الشاعر محمد حسنية آدم محمد خديجة محمد طاهر فوزية محمد طاهر آدم كلكم نقول لكم بون فيت جمال أحمد عبد الرسول جمال شعب أباكي أباكر حسن البخاري مطر حسن بن علي عثمان الدود ألو غديو تشاد
19: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
19: ماك إدريس أديب ريا
0: من وين؟
19: من كورناري
0: من كورناري فضل أخوي
19: نشكر جميع التشادين
0: أيوة
19: وصول مبروك للفيد أنا سوفرنتي انترناسيونال أنا اندبندنس
0: أيوة
19: وما ننسى جميع الزملاء على التشادين والمردنين ربنا يشفيهم
0: آمين
19: والقادين في السجن ربنا يسهل لهم يمرقهم بالأكل والطعام.
0: أمين أمين إن شاء الله.
19: وما ننسى جميع الشعراء أنا أنما
0: أيوة.
19: وما ننسى أنراب الإساق فودة
0: أيوة.
19: ما ننسى كوماندا موسى دريا
0: أيوة.
19: وما ننسى بتيفر رجي أحمد أبدي دريا
0: مهم.
19: وما ننسى لتنا غرانسر رجي محمد أبدي دريا
0: أيوة.
19: أنا
0: كمان ما نزناك أنت وكل أسرتك وكل الفامي في كورناري وفي 23 بروفنس نقول لك بون فيت ديبي راديو تشاد. ميرسي مون فرير. شكرا كثير. تعالوا نبنوا بلدنا. رمات جبرين أنجيني هارون أبا آدم بنبشي عبد الله الأمير عبد القادر هارون تشكو جابو محمد عمر إدريس الإسكندراني أديك التالي الفراريج. ألو غادي أتشال.
20: السلام عليكم تجاني سير رماد.
0: وعليكم السلام يا تو معنا ومن وين؟
20: معك المستمع حسن آدم من هجليجي.
0: حسن آدم من هجليجي
20: أكيد أخوي.
0: يا وابي مناسبة أنا 66 سنة أنا بلنا شات من الاستقلال تسلم يا تو وتقول شنو؟
20: نقول الله يجيب الآفج بلنا تشات.
0: أمين.
20: ويجيب التضامن والتكاتف
0: والتعايش الايش بلبن
20: ايش بلبن
0: نعم
20: وما ننسوا كل الاسر عندنا في الولايات والقيدين في كل مكان الله يطول لنا عمره
0: امين الفراس برئيس الجمهوريه المارشال محمد ادريس زبيت نو امين
20: والله يطول رئيسنا رئيس الجمهوريه محمد ادريس زبيت نو
0: ايوه
20: وما ننسى كل التشادين والتشاديات
0: أيوة
20: المرضانين كمان الله يشفاهم والمسجنين الله يحفظهم بالصحة والسلامة
0: أيوة
20: وهيني ونسلم دنو سمان من الجليجي
0: أيوة
20: قرطة هارون من أشاب أمبريا يشير ساكن من مالوخ ومصالي من كزواج
0: أيوة
20: وما ننسى كل التشادين والتشاديات وهندو مستمع ألو
21: ألو ألو

0: 353-20, Anina Fikhid Matal Moussamin. Nous goulons bonne fête, directeur à la Radio Tchad, Jimmy Vanzou, directeur à la Télé Tchad, Souleymane Diabo. Allô Radio Tchad.
1: Allô, Fahim Al-Fakam.
0: Jawaira Chemo Adam Lelmarra Tania.
1: Non, maman.
0: Fadali, maman.
1: Nous goulons bonne fête, le Tchad Karim, Oussara Dmasma Gyanagani, Kassir Al-Valad.
0: Aïwa.
1: Bonne fête, le Mama Fatma Al-Gadam.
0: Aïwa.
1: الحاج
0: عبد الهيثم
1: ايوه سليمان السكين ايوه وكيف عبد الله نجم سكرتير جنرال بابو موسى عمر
0: ايوه
1: ارتديسه مريم ادم عربي
0: اها
1: جنوبه ادم عربي
0: ايوه
1: وكيف عبد الله مستمعين على مدينه كبستان دراجي رجل ميت المسكين والهاجر المظهر الصيني طابع خادر
0: اها
1: والبسكونه الا التاجر محمد استغل عمرو شانسيه
0: ايوه
1: النور احمد النور لمدي سلامات
0: ايوه
1: النور حسين تغيير محاسن يونس محمودي
0: ايوه
1: مريم محمد جمار دوخانه صندل وجماري
0: اها واخيرا
1: عربي ميسر طاير
0: ايوه
1: وانجيل الثانية
0: الو
2: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله اتوا معنا
2: معاكم اجاك ياسر من جميل
0: أجاشن الرئيسة فضل ماما تقولي مبروك العيد بمناسبة أنا 66 سنة لي أتو
2: نقول مبروك العيد لأنت ولأنت وكل أسرتك
0: شكرا
2: ولتسعدين بصفة عامة
0: أيوة
2: ولبنتي أنا الذهب الناير
0: أهم بين مكة والجزائر
2: سمو هادم ولمحاسن يونس محمودي
0: أيوة
2: لمنصور عطا
0: أيوة
2: لأدرمان كلاندومان انترناسونال لأدرمان من مدرنة
0: أيوة
2: لعادم جبريل من عمرضة
0: أها
2: لعادم الفاتو
0: أيوة
2: لمنصور عطان
0: أها وأخيرا
2: لكل المسلمين المسلمين
0: عنينا كمان سلمناك انت وبنيتك وكل المسلمين قاعدين متابعونا من قوي ساري بكر 4x4 فورمي اكزاكت يمن 24 نقول لك مساء الخير من راديو تشاد مبروك العيد عمايا يا باس اي جريك مدير الاخبار في التلفزيون مدير الاخبار انا راديو تشاد مهمنور ادم سوغومي وكل اسرته الريداكسيون انا تيلي تشاد وراديو تشاد بون فيت لينفاتيغابل ليونيل نومينغار كل الفاميليا انا وفين جمعنا الو راديو تشاد
3: الو راديو تشاد السلام عليكم
0: عليكم السلام يا تومان ومن وين
3: تجاني انسان رماد ابي قلب اسد للمستمعين
0: مرحبا يا تومان ومن وين
3: معك محمد عيسى من ريدينا ومن انا سنكم ارن سما في العاصمه جمعنا
0: مدينه ريدينا ضباط المدينه تفضل اخوي تفضل
3: نقول تهية
0: مسائية
3: ربما فات لأمة شعبية بصفة عامة
0: نعم
3: وللمسلمين بصفة خاصة
0: نعم
3: ونقول ربما فات لمحمد آدم هلالة كريستا دي يجريز من أنجلي باب المدينة
0: أيوة
3: ونقول ربما فات لرزق التكريم
0: أها
3: منى مختار من ريدينا
0: ايوه
3: وصلاح الدين عربي متر تاير واشتا عباس من نجاري
0: ايوه
3: وعادة من البجيبي
0: نعم
3: ونقول بونفيد لتاير دروما من مشاقة ادم جبريل من عمردو
0: واخيرا
3: ما ننسى احمد تيجو كاش وجبريل ناسا كين جينيور
0: شكرا كثير عنينا كمان نقول بونفيد لصافة الرأسية تجاني مصطفى مادي خالد موسى الحاج جبريل نوح الوالي خليل حسن صالح انجل توكلوك وفي الصحافة في البريماتير محمد المهدي احمد عبد الله هارون ابا ادم عسيدة رولاندا كاليجا جوناس هناك في الجمعية الوطنية الدكتور علي عربي حسن عدو بي اختانس آدم حسن المكاوي كل جوناليست أنا تيلي تشاد راديو تشاد مختلف الإذاعات مختلف التلفزيونات مختلف الصحف نقول لكم بون فيت من الإذاعة الوطنية التشادية. ألو
4: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا يا تومان، ومن وين؟
4: عبد الله عادل من دقل زفاي.
0: عبد الله عادل من دقل زفاي، تفضل أخوي.
4: مبروك عليك.
0: إذا سيد بخيت استقلال أنا تشاد. أيوة.
4: ما ننسى سلادين عربي متر تاير ينفسي من بردو بردو.
0: أيوة.
4: عادي ميايا من هناك من بردو بردو.
0: أها.
4: ما ننسى عبد الرزاق آدم من شجر تلاتة.
0: أيوة.
4: ما ننسى أحمد أجير من أمرجيبي.
0: أيوة.
4: فاطمة سيد من أمرجيبي.
0: أها.
4: فاطمة سيد من دقل زافاي.
0: أيوة.
4: مناسك
0: لندن لندن رمفين فيميني. شكرا كثيرا. أنا كمان نقول مبروك العيد نكلت هناك من جوغانا كبير فتية مدام آدم علي آدم من أمريكيبي زارا موسى من المجروية. كل الناس اللي بيبو غاديو تشاد 65-53-53-20 آخر مستمع Dernier auditeur. Allo Radio Tchad.
3: Allo Tidjani Hussein Ramad.
0: Marhaba akhi, maak Ashara Nas.
3: Naam, maak Mohamed Issa min Harad Regina.
0: Mohamed Issa. Dernier personne ou antenak Ashara Nas, jina fil lafa l'akhira.
3: Ah, tami, nougoul tahiyya, masahiyya, le Moussa Docteur min Radio Sefot.
0: Mm-hmm.
3: و تهيه مساهيه للشباب انا ريدينا بصفه عامه
0: اها
3: وما ننسى ناس انا عبشي.
0: ايوه على وقت تم الساعه دقت والاشاره بكت. معليش نقول معليش لكل المستمعين دور الخط وما لقيوا والنادون ولقوا الخط. نقول لكم مبروك العيد بلدنا شاد، الله يجيب لها العافيه والسلام والاستقرار.

0: مشاهدي الفضائية تشادية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي تأتيكم بمناسبة ذكرى الاستقلال. ومن هذا المنطلق نخصص حلقتنا اليوم لمناقشة عدد من القضايا المهمة وفي مقدمتها النمو الاقتصادي والخطط الوطنية للتنمية، شات كونيكسيون 2030 والاستثمارات وتدفق اللاجئين ودور الدولة والمجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. ومعي داخل الاستديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد بشير نيام، أستاذ القانون والسياسة ومتخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاستراتيجية، حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة عين الشمس والدراسات العليا من جامعة القاهرة والدكتوراه من أكاديمية باريس بفرنسا. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: مرحبا.
0: وكذا السيد إبراهيم موجوكوني نور، عضو مجلس رجال العمل الشاديين والجزائريين ونائب الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية وعضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي. أهلا وسهلا وشكرا لتلبيتكم الدعوة. أولا نبدأ بعضو مجلس رجال العمل، أولا كيف يمكن لتشات أن تستثمر مواردها الطبيعية والبشرية لتحقيق تنمية اقتصادية وتحسين حياة المواطنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة وعلى الاستضافة على الفضائية الشادية، ونهني بهذه المناسبة، مناسبة عيد الاستقلال المجيد، كل الشعب الشادي وعلى رأسهم فخامة المشير محمد إزدابي وكتنو والرجال الإعلام وكل أفراد الشعب الشادي، ونتمنى أن يكون يعني عام خير وبركة وتطور إن شاء الله.
0: جميل.
1: نعم طبعا السؤال هذا في يعني سؤال مجمل تحت مثلا
0: العديد
1: من المواضيع.
0: نعم.
1: اولا بالنسبه لبلدنا يعني طبعا الله سبحانه وتعالى منح بلدنا واعطى بلدنا يعني تضاريس مختلفه وثروات مختلفه، زراعيه مائيه، ثروه حيوانيه نباتيه، وبالتالي يعني يعتبر من ناحية الموارد الطبيعية من أغلى البلدان ولله الحمد
0: فعلا.
1: وطبعا هذا الشيء لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد استغلال هذه الثروات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، وهذا الشيء طبعا يحتاج بمعنى التصنيع وتحويل المواد من مواد أولية إلى مواد صناعية، وبالتالي طبعا يعني لما تقوم بعمل بهذا الحجم اكيد يعني يواجهك يعني عقبات،
0: العديد من العقبات طبعا،
1: من العقبات الطبيعيه اللي زي ما كان الله سبحانه وتعالى حبانا هذه كلها ثروات، لكن في نفس الوقت من اكبر العقبات الطبيعيه اللي ورثناها انه موقع بلدنا يعتبر بلد حبيس ما مطل على البحر.
0: نعم صحيح، يعني مغلق من كل الجوانب.
1: وهذا الشيء طبعا يعني يسبب صعوبات من ناحية التواصل مع العالم الخارجي سواء كان استيراد أو تصدير. وطبعا لما نتكلم بمناسبة ذكرى الاستقلال ونتكلم عن ذكرى 66 للاستقلال، كفرد يعتبر جيل، لكن كأمة ما يعتبر شيء، لأنه الأمم يعني عليها آجال متراكمة وطويلة المدى. فمن ناحية يعتبر البلد بلد يعني بكر يعني شاب وهش، وطبعا كل الحكومات المتعاقبة يعني كل واحد عمل على حسب ما في وسعه، لكن الآن نحن نعيش في فترة الجمهورية الخامسة.
0: نعم.
1: والجمهورية الخامسة اتولدت من رحم المرحلة الانتقالية.
0: نعم
1: طبعا
0: البلد رجل طبعا اجت في تلك الفترة، خاصة البرلمان السابق
1: الانتقالي،
0: هناك
1: نعم.
0: الكثير من المواضيع خاصة تحدث منها في هذا المجال فيما اعتقد.
1: بالضبط طبعا اجزنا اغلب القوانين، وبالتالي طبعا الجمهورية الخامسة جاء بحكومة على رأسها الرئيس شاب يعتبر من مواليد ما بعد الاستقلال.
0: نعم
1: تقريبا اول رئيس يعتبر من مواليد بعد الاستقلال.
0: فعلا
1: ومع الجيل الجديد طبعا يكون مفهوم الاستقلال نفسه مختلف عن السابق. احنا نترحم على روح اجدادنا وابانا اللي جاهدوا عشان نتحصل على الاستقلال، وطبعا الحصول على الاستقلال، لكن الان جينا في مرحله بناء دوله ما بعد الاستقلال. فيعني من ابرز الاشياء يعني قام بها الجمهوريه او يطالب بها الجمهوريه الخامسه في برنامج الرئيس هو عباره عن تحول اقتصادي، بمعنى يعني من مرحلة تصدير المنتجات الوطنية كمواشي أو منتجات بشكلها الطبيعي، المواشي على الأقدام والثروات كان سمسم أو فول أو قطن أو شيء بدون
0: هناك
1: تحويل.
0: تطور ملحوظ لكن في هذا
1: النهج في مطالبة وفي برنامج واسع لتحول البلد إلى بلد صناعي. يعني يقول ما أريد أن أرى مثلا صادرات مواد أولية، مواد طازجة، بهائم على الأقدام، لا، يجب أن تقام مصانع لتحويل هذه كل هذه الثروات إلى قيمة مضافة، وبالتالي نستفيد أكثر، وبالتالي نخلق فرص عمل للشباب ونطور البلد يعني في هذا المجال.
0: جميل جدا. نحن إذا انتقلنا إلى الدكتور إبراهيم، جهود الحكومة طبعا مقدرة سعت إليها لخطة تشات كونيكسيون 2030 من أجل مستقبل هذا البلد، ما الذي نحتاجه بالضبط حتى تتحول هذه الأحداث إلى مشاريع ونتائج ملموسة؟
2: الشكر كل الشكر. أولا أسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإتاحة لنا الفرصة لمشاركة في هذه الحوار أو في هذه المداخلة المقابلة.
0: نعم.
2: اللي جاءت في ظروف خاصة المتعلقة بفترة الاستقلال.
0: نعم.
2: بعد 66 عام من الاستقلال الدولة، وكما ذكر الأخ العزيز، أهني الشعب الشادي وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية.
0: نعم.
2: بقدوم وقرب يعني بعد كذا أيام من الاستقلال، وأن الاستقلال لم تأتي من الفراغ، بل هنالك تضحيات
0: هذا أكيد يعني
2: كبيرة، ويتطلب أن نذكر الجيل خاصة الجيل الجديد بهذه التضحيات، ولا بد ضرورة أن تحافظ بهذه لنا. هنالك برنامج تشات كونكشن في إطار التنمية، تحول الدولة إلى دولة حديثة متطورة من مفهوم الدولة التقليدي إلى الدولة الحديثة. فتشات بذلت جهد كبير جدا، هنالك جهود كثيرة جدا جدا اهتمت بها الدولة في إطار الجهود تشات، منها اهتم بالبنية التحتية، الطرق، الكباري، الاهتمام بالماء، الطاقة الشمسية وإلى الآخر، في يعني حاجات ضرورية. وأيضا زي ما ذكر الأخ إبراهيم،
0: نعم،
2: بأنه تشاد اهتم في كثير من الاهتمام بالشباب، أنه يطوروا الإمكانيات بتاعة الشباب ويجدوا من خلال تشاد كونكشن،
0: نعم،
2: يجدوا تمويل هذه البرامج التنمية،
0: نعم،
2: من أجل تطوير البلد لدولة حديثة وقيامه بوظيفة جديدة بدل من الوظيفة التقليدية. ولا بد أن يكون الشباب يدربون ويكون في إطار المهني،
0: نعم،
2: من أجل يعني بدل الاعتماد على الوظيفة العامة،
0: نعم،
2: أمهم يمشوا يدوم
0: الإمكانيات فتح فرص يعني.
2: فرص.
0: نعم.
2: اللي هو القطاع الخاص.
0: نعم.
2: أما يستثمر يدوم
0: أعمال المهن الصغيرة يعني.
2: المهن الصغيرة. عشان نطور نفسه ما يعتمد وإلى الآخر. تشاد بذلت جهود كبيرة جدا في إطار تطوير وخاصة في البنية التحتية.
0: إذا رجعنا إلى البنية التحتية صراحة فيها تطور ملحوظ الآن، تجد هناك يعني الأحياء أو الأقاليم حتى امتدت كثير من الطرق، وهذا يرجع طبعا لجهود الحكومة في هذا المجال طبعا.
2: نعم الحكومة بذلت سواء كان في الداخل في العاصمة أو في الأقاليم عن طريق مشاريع التنمية، وبحثت لممولين خارجيين من أجل بناء طرق، كباري، مستشفيات، اهتمام بالمدارس،
0: وها هي التنمية جميل جدا. نحن إذا رجعنا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، الاستثمارات تعتبر طبعا من أهم محركات التنمية، ما الذي يمكن أن يجعل تشاد طبعا أكثر جاذبية للمستثمرين، ما خلق فرص عمل خاصة للشباب يعني كما طرحنا هذا السؤال للدكتور إبراهيم؟
1: نعم طبعا، استكمالا او يعني للذكر على ما ذكره الدكتور بخصوص الطرق والبنى التحتيه،
0: نعم
1: طبعا المشكله انه مع الاتصالات والسوشيال ميديا والشباب احيانا مثلا يعني يتكلموا ولكن معلومات يعني خلفيه المعلومات ضعيفه.
0: صحيح،
1: لان جيل مولود
0: صحيح ما بعد الاستقلال.
1: انا اذكر تماما يعني في الثمانينات عندما كان المرحوم احمد لمين وزير للاشغال العامه،
0: نعم،
1: كان في شيء يسمى الطاوله المستديره في جنيف، جنيف اول جنيف ثاني لمساعده تشاد في مجال التنميه. اذكر تماما يعني لما قال في المؤتمر في اثناء خطابه قال الطرق المعبده في تشاد بما في مدرج المطار 300 كيلومتر
0: فقط،
1: بما في مدرجة متأذكر تماماً.
0: هذه كلها 300
1: 300 كيلومتر بما فيه مدرجة. هو كان يتكلم بالفرنسية يقول إيه كومبري لبيس دي لايربور شفتها. واليوم جمعنا بشة 900 كيلو أو تقريباً 1000 جمعنا صار 1000 كيلو جمعنا لاك وداخل المدن وفي جمعنا نفس الشيء يعني طبعاً كمان عشان الشباب مجرد ما اليوم اللي في العشرينيات مثلا وجدوا نفسهم مثلا مباني حكوميه وسائل نقل للموظفين مكاتب يعني حديثه وكذا لكن يعني كان اغلب الجدران او الاسوار حول المباني الحكوميه عباره عن قرياش ما في حتى مبنى
0: فعلا فعلا فعلا
1: يعني قريب جدا الكلام
0: فعلا فعلا
1: عشان كده يعني في يعني التنميه او النظر للتنميه لازم يقاس بالفتره الماضيه لان حتى اليوم حتى الامريكان يقولوا عايزين ننمي عايزين نبني ما يكمل المساله البناء شيء يعني
0: ممتد يعني مستمر صحيح
1: لما وصل مرحله تريد مرحله لكن حتى تعرف انه فعلا في نقله اليوم بالنسبه لمدينه انجمينا يعني البرنامج الرئيس في الكنكنا او الفتره الرئاسيه الحاليه 50 100 كيلومتر داخل مدينه انجمينا
0: يا سلام
1: انجز منه الان تقريبا 50
0: وصل النصف يعني
1: ولسه ما وصلنا نصف المندى وبالتالي يعني في امل كبير انه هنكمل ال 100 كيلومتر في خلال فتره الرئاسيه الحاليه اذا ده شيء يعني مهم اما للرجوع لسؤالك عن
0: الاستثمار
1: وكيف
0: مثلا
1: والتنميه هو الاستثمار اولا راس المال جبان محلي او اجنبي
0: يا سلام
1: وصاحب المال يعني لما يضع ماله في مكان اولا اهم شيء الامن
0: هذا اهم شيء
1: اهم شيء البنى التحتيه الطاقه العداله يعني اذا توفرت هذه الاشياء
0: نعم
1: الباقي يعني
0: يعني بيجي تلقائيا
1: فراس المال الانسان يعني يضع ماله في مكان على اساس انه اولا راس المال نفسه يكون محفوظ وبعدين يبحث عن الفوائد
0: ايوه
1: فعندنا جهود كبيره من الحكومه بانشاء الاني الشباك الموحد بانشاء ازيز مناطق التجاريه الحره بانشاء مجلس تحسين احوال العمل برئاسه رئيس الجمهوريه نفسه كل ده على اساس انه يعني ندرس ونشوف يعني شنو اللي يشجع المستثمر المحلي والاجنبي على اساس انه يضع ماله في مجال
0: يعني كل هذا من اجل جذب المستثمرين
1: جذب المستثمرين يعني جذب المستثمرين يحتاج الى قوانين في مجال الضرائب في مجال الجمارك في مجال كل المجال وفي نفس الوقت يضمن مثلا تحويل ارباحه للخارج لانه هو جاب المال على اساس انه يكسب ويحول
0: فعلا
1: وايضا العداله لما يكون في اشكاليه لازم يحس انه القضاء يعني عادل وحقه ما يضيع
0: يعني تعتبر دائم دي يعني اساسيات
1: اساسيات والامن قبل كل شيء وبعدين البنى التحتيه لان اليوم لما نقول مثلا في تيبيستي في ذهب في قيرا في ذهب في البطحه في ذهب لكن الطريق يوصلك ما في مثلا مكان تمشي تقعد على اساس انك تطلع الذهب ما في كمستثمر اجنبي يعني يعتبر اشكاليه
0: اكيد اكيد
1: كطاقه مثلا عشان الاناره والتكييف والتشغيل الاجهزه ما في
0: نعم
1: مشكله يعني
0: فعلا فعلا
1: لما تزرع مثلا منتجات تحولها كيف لابد يكون في طرق في وسائل للنقل عشان كده طبعا دي الاشياء اللي يخلي ممكن الاستثمار ينجح في البلد لما نوفر كل الاشياء هذه لكن لما ابن البلد نفسه مثلا يقول في صعوبات ما في امين ضرائب مشدده وكذا الاجنبي طبعا من باب اولى
0: طبعا اذا سيبي طوالح يفر يعني
1: نعم
0: تفضل دكتور
2: جهود الحكومه بالنسبه فيما يتعلق ب من اجل ارتقاء البلد
0: نعم
2: من ضمنها انه محاربه الفساد المالي والاداري
0: وهذا من اهم الاشياء
2: ومن الحاجات الضروريه ومهمه جدا انه الدوله تدير وايضا اتاده دورات دوله القانون انه لازم بيسعوا يعني كان في كثير من المؤسسات التابعه لرئاسه الجمهوريه حسب بقت تابعه لوزاره اللي يتعلق بالقانون بقت تابعه لوزاره
0: جميل
2: من سيد جوسيس من وزاره العداله دي كلها من اجل وايضا اهتموا بجانب ترقيه

0: البحث عن الوظيفة إلى الإنتاج وإنشاء المشاريع والمساهمة في الاقتصاد الوطني. هو بدأ به السيد الرئيس لكن ما في مشكلة يمكن أن تواصل
1: فرشوها. بالنسبة للشباب جيل المستقبل وعمل الغد فبالضرورة أنه وخاصة في برنامج رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية
0: أعطاهم اعتبار خاص طبعا
1: اعتبار خاص للنساء والشباب ويكون لهم اهتمام خاص من حيث إعطاء فرص العمل من حيث الشباب والنساء أيضا يطوروا قدراتهم أنه يفكروا التفكير ما يكون تفكير قديم أنه بيعتمد على الحكومة أنه يعتمدوا على المهارات الجديدة المتطورة بيوفر لهم بعض الأشياء الضرورية وهم بيكونوا بيهتموا بالقطاع الخاص أكثر مما يهتموا بالقطاع العام والوظيفة العامة.
0: جميل جدا.
1: والشباب هم جيل الغد ونتمنى أنه الشباب يتفاهموا ويتحملوا المسؤولية لأن أصلا هم اللي بكرة بتولوا الدولة.
0: جميل جدا. هل لديكم إضافة؟
2: في عندنا إشكاليات بالنسبة ل يعني تشغيل الشباب.
0: نعم.
2: طبعا بلدنا بلد ما زال يعني قائم على العادات والتقاليد والأعراف. وأكبر إشكالية يعني نواجه الآن مثلا عزوف الشباب لبعض المهن.
0: صحيح.
2: في كل منطقة تلقى مثلا شاب يقول المهنة ده حتى لو كان
0: مهنة فلانية أنا ما بشتغلها يعني.
2: فلانية أنا ما أشتغل. عشان كده دور الحكومة يعني دور مهم جدا في التوعية وأنه كل عمل شريف يعني بعرق جبين أو بحرفة أو بمعرفة ما في أي عمل عيب وما في عمل مهما كان نستغني عنه يعني من الطيار إلى
0: الفراش إلى أي حاجة
2: كل واحد في مجاله المجتمع محتاج له وهو في مجاله ممكن يعمل ويعني يستفيد لكن كونه مثلا في يعني بعض المهن مثلا نديها وسمة العيب أو دم أولاد فلان دم يسوي العلان دم يسوي دي إشكالية بس لكن يجب الحكومة أن يعني ينتبه لشيء ده وبعدين يحاول في لما يقيم مثلا مراكز تدريب
0: نعم.
2: أو إعطاء مثلا قروض صغيرة زي ما تفضل الدكتور في على أساس أنه مثلا يأسس مؤسساتهم يأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي اللي عندنا مثلا ما ممكن نأخذ يعني مهنة معينة نقول على كل مساحة الجمهورية نقول لا ممكن المناطق الشمالية وكذا لما يكون شيء عنده علاقة بالبهايم بالرحل بتحويل مثلا منتجات الألبان والحيوانات يكون عنده قابلية أكثر مثلا من مهنة نجارة أو حدادة أو
0: كده. يعني الإنسان ابن بيئته يعني الإنسان ابن بيئته
2: الدولة طبعا شاسعة وعندنا تنوع ما شاء الله يعني كبير جدا وده يؤخذ بعين الاعتبار على أساس أي مسؤول مثلا لما يقوم بشيء ده يعني ما هو عيب التنوع ده عبارة عن يعني ميزة وثروة إضافية لنا يعني
0: جميل.
2: عشان كده يجب أنه نفتخر به ولكن يعني لما نأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء ممكن نسهل للشباب على أساس أن ينخرطوا في كل المهن اللي هم يعني يحتاجوا وبعدين ما مسألة التشغيل داخل شات في بعض الدول الآن مثلا يستفيدوا من التحويلات الجاليات في الخارج ويدربوا ناس على اساس انه مثلا يمشي يشتغلوا في الدول اللي فيه مثلا فرص عمل كالخليج وكالدول الاسيويه وبالتالي يعني يعيدوا بعائدات يعني ماليه ضخمه
0: ويساعدوا في طيب بعيدا عن التنميه وبعيدا عن الاشياء التي تحدثنا عنها انفا البلاد طبعا تستضيف اعدادا كبيره من اللاجئين خاصة يعني في الأزمات التي تشهدها بعض من بلدان الجوار كيف يمكن أن يعني تحقيق التوازن بين الواجب الإنساني تجاه اللاجئين واحتياجات المجتمعات التشادية المستضيفة يعني
1: بالنسبة للجهات حقيقة طبيعي الحياة حياة الإنسان والبشر
0: التشادين كريمين معروفين التشادين كريمين
1: المجتمعات تمر بمراحل مختلفة في مراحل صعوبة وكذا إلى الآخر فمن الطبيعي أن نواجه أننا لاجئين وكل الدول الجوار في عدم الأمن هي اللي سبب دفعت اللاجئين والنازحين جو في بلدنا فالنازحين أو اللاجئين جاءت بطبيعتهم بطبيعة الترابط الموجود بالنسبة للدول الجوار عامة فمن الطبيعي أنه يعووا هذه النازل بكونوا في معهم لكن الحكومة بذلت جهد أنها أعوى هذه الناس واهتم وعمل مسح عام بالنسبة ووفر لهم حاجات الأساسية الضرورية أنه يحاول بقدر المستطاع يوفر لهم الصحة والضروريات الأساسية الأكل والشرب والسكن والأمن وبعد ذلك

0: يقدر يتعايش وكيف يتعايش مع المجتمعات الموجودة في مناطق الحدودية اللي متأخمة للدول الجوار اللي نجاتين منهم. فضروري أنه الناس تهتم بهذا الجانب لأنه هي جانب إنساني. وأيضا هنالك روابط أقوية كثيرة، روابط كثيرة بتربط مع دول الجوار، فمن الطبيعي أن نستعد أن يكون عندنا مجموعة من اللاجئين. وجاد بذلت بتعاون مع المنظمات الأقليمية والدولية،
1: خاصة مقدرة في هذا المجال،
0: وخاصة منظمة الأمم المتحدة للاجئين في في في التنسيق، أنه حتى يهتموا بجانب التعليمي والصحي وإلى الآخر في كل جوانب الحياة الضرورية.
1: يعني الدولة الآن وفر لهم كل شيء،
0: وفر لهم كل شيء، كل حتى لاحظت حتى الرئيس الجمهورية كان مش أدرى، كان بنفسه يمشي عشان يقدم يعني إيواء،
1: وهذا شيء مقدر كرئيس جمهورية ينزل إلى استضافة،
0: بيوحي أنه تشاهدين الناس مستضيفين
1: لدينا الكرم وشيء هذا الطبيب. هذا صحيح. هل لديكم إضافة؟
2: طبعا جميل جدا أن يكون تكون كريم وتكون عندك يعني روح استقبال، وفعلا زي ما تفضل حتى النازحين من الأربع جهات سواء كان الشرق أو الشمال أو الغرب والجنوب، كل الحدود دي طبعا مصطنعة لك، أكيد في تداخل يعني في قبلي وأسري، فهم يعتبر البلد بلدهم الثاني، لكن على الحكومة يعني في تداعيات وفي يعني سلبيات تنتج عن وجود اللاجئين. وجود اللاجئ يعني
1: كل شيء في طبيعي، يعني في إيجابي وسلبي.
2: نعم، أول شيء الإمكانيات محدودة للدولة، يعني أصلاً ما قدرنا عملنا مثلاً مراكز صحية لكل المواطنين، ولا مدارس لكل المواطنين، ولا سكن لكل المواطنين. ولما يكون عندك عيب آخر مثلاً أكثر من مليون شخص على أساس أنه يحتاج الأشياء، معناتها يعني يأثر في خدماتك المقدمة
1: فعلا.
2: وفي نفس الوقت لما يكون مثلاً في لاجئين أحياناً يكون وضعهم أحسن من
1: المواطن
2: المنطقة
1: يعني
2: اللي استقبل
1: أو المنطقة التي
2: وده يصير مشكلة هذه للحكومة، لأن هم فعلا يكون في دعم حكومي وفي دعم منظمات، ولما يشوف مثلا بيستفيدوا من أشياء كان الحكومة بيقول أنا ما عندي إمكانيات ما قدر أسوي لكم، لكن لما جوا اللاجئين مثلا يكون موجود عندك كمان يخرج للحكومة مشكلة آخر يحتاج إلى توعية على أساس أنه ده يعني، وبالتالي يعني هم عندهم تأثير على البيئة، عندهم تأثير على الصحة، عندهم تأثير على الثقافة.
1: نعم.
2: والعادات، وعندهم يعني فتأثيراتهم كثيرة، يعني هم يعني وجودهم ده لو ما حكومة مثلا ما أخذ يعني كل الحذر والاحتياطات يعني، وعمل لهم مثلا أماكن وجودهم يعني خارج أماكن أو مدن وقرى المواطنين الأصليين.
1: نعم.
2: يكون عندهم معسكرات خاصة بهم، وبالتالي المنظمات الدولية ممكن يساهموا معنا في هذا. وطبعا يعني أغلب الدول يعني شكرونا في مجال الاستضافة، وأننا طبعا لا نمونا لا أحد، هم إخوان ومرينا أننا كمان بنفس الظروف كنا لاجئين في دول الناس الآخرين كل شيء، لكن كحكومة وكمسؤولة يجب أن يضع لهم أماكن خاصة يفصلوا عن المواطنين، ويعني ويحاول ما يقصر مثلا للخدمات المقدمة للمواطنين، ويحاول أيضا يتفادى السلبيات والأضرار اللي تنتج عن وجودهم هم كتخريب للبيئة، كتخريب للأمن، كتخريب للثقافة والعادات المحلية الموجودة، كل ده يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب إذا كان في نفس هذا الإطار أو في نفس هذا المجال، هل يمكن للدعم الدولي الموجه للاجئين أن يتحول أيضا إلى فرصة للتنمية؟ تنمية المناطق خاصة المناطق التي مستضيفة فيها يعني.
2: بالتأكيد بالتأكيد، وهنا يعني كمان يعني يرجع عدم استفادتنا بشكل كامل يرجع لقدراتنا المحدودة، الإنسان القدرات محدودة،
1: الجد ما بالموجود،
2: ما ما ما ما يستطيع أن يستقبل المساعدات. اليوم الدولة مثلا يعني نضرب مثلا وبالأمثال تتضح الأمور، مثلا لاجئين الأشقاء والإخوة من السودان يعني طبعا عددهم كبير وموجودين
1: فعلا،
2: وكل العالم يعرف كان السودانيين او منظمات دوليه ودول اخرى انه عددهم الموجودين في تشاد يفوق ان وجودهم في اي مكان اخر، لكن دوله كمصر مثلا تستفيد من المنظمات الدوليه كدعم لدعمها او لاستقبالها للاجئين السودانيين اكثر من تشاد، وده غير عادل. ولكن يرجع لنا أننا كناس ما عندنا مثلا موارد بشرية أو قدرات بشرية ودبلوماسية الكافية على أساس أنه يعني نقدر نقول لا إحنا بنبذل جهود كبيرة يجب أن تساعدوا ويجب أن نستقبل ونستفيد بطريقة فنية من المساعدات اللي تجي على أساس أنه أننا كمان يعني مقدمين خدمة وفي نفس الوقت مستفيدين، فهم بيتحصلوا على مبالغ أكثر
1: يعني مننا، يعني تفيد وتستفيد،
2: تفيد وتستفيد، هم بيستفيدوا هناك اليوم أكثر مننا بكثير. يعني اليوم عملية إحصائية تستغرب، يعني هم اولا الطبقه اللي نزحت لمصر مثلا طبقه من الطبقات المتمكنه، مش اشتروا فيلل وعندهم سيارات وضعهم احسن من بعض المصريين، وعندنا الضعفاء اللي لازم علينا مثلا نقتسم مع النعام الكسر والخبز، وبعدين الدعم يكون دعم في بالنسبه للشباب، وده يرجع مثلا عدم مقدرتنا علينا كرسورس ايمان وكامكانيات لوجستيه على اساس انه نقنع العالم بالشيء ده ويقدموا لنا. لان تعرف اليوم يعني اوروبي واحد لو عنده مشكله شوف اللاجئين الاوكرانيين كم مثلا تعامل معهم كيف، واللاجئين الاخرين تعامل معهم، وبالتالي يعني الناس ما يتعامل بنفس المستوى. وفي هذا كمان شويه كده بالنسبه للتشاد يعني صراحه يعني ما وجد حقه من المنظمه الدوليه.
1: يا سلام دكتور، هل هذا الكلام ينطبق تماما على ما قاله
0: ان كان يعني خصوصيه اللاجئين اللي جايين من دول الجوار خاصه السودان؟ نعم. عنده خصوصية بعض الأشياء، مثلا اللاجئ اللي مشي مصر يمشي مصر طوال بيعلم مصر لأنه ما فعلا، لكن اللاجئ اللي بيجي من السودان قد نتيجة للتداخل الموجود بين تشاد وهنا واحد ما بيمشي بسجله مع
1: يعني اللاجل. حيث ما هو وصل يكون في مكان
0: يعني معهم ويمشي أقرب لأسرة تشادية ولأسرة تشادية وبس.
1: لا فعلا، لا فعلا هذا شيء محمود يعني
0: بكون زي ما ذكروا بكون يعني بكون مشكلة للأسرة، لكن لو كان سجل هناك في مركز اللاجئين واتخذ اجراءات وتم كذا
1: الاجراءات الرسميه
0: لكن هو مش مباشر للاسره بكون ما سجل، فالدعم ما بيجي زي هسه عندنا الاحصاء. يعني المناطق الموجوده في تشاد لو الناس اللي ما سجلوا انه من يكون في توزيع المدارس والمستشفيات والى الاخر
2: كل البرامج
0: ما بشوف الاحصاءات الارقام
1: صحيح
0: نفس الطريقه. يعني المصريين هم موضوع الناس اللي بيجوا بيسجلوا عندهم، عندنا ما مسجل لانه نظرا لخصوصيه العلاقات الموجوده، واضافه للاسباب اللي ذكروا الاخ لانه بالضروره انه الدعم ما كافي من المجتمع الدولي والاقليمي لانه الضغط على تشاد
1: يعني مفترض الدعم يكون كافي حتى يستفيد المجتمعات التي استضافت هذه.
0: نعم وخاصه في مجال التعليم والصحه،
2: وزاره الصحه اعلن مثلا وجود مرض مثلا كوليرا تقريبا في نجمينا، وعندنا السنين يعني طويله ما ظهر شيء ده
1: صحيح،
2: لكن ظهوره في البدايه كان في مناطق اللاجئين.
0: نعم
2: يعني ده من الآثار الصحية اللي نتكلم عليه.
1: إذا كان هناك آثار صحية أكيد يكون آثار تنموية.
2: طبعاً ما عندهم بنية تحتية
1: كافية وإلى آخره يعني.
0: والقيم الإنسانية زي ذكر الأخ على العادات والتقاليد والقيم السائدة داخل المجتمع قد يكون أحياناً بيختلف جزء منها.
1: يعني تأثير على كل شيء.
0: بإضافة للأمن هي الأساس. الأمن هي أساس في الاستقرار، وأيضاً أحياناً قد يخلق مشاكل أمنية أيضاً.
1: يا سلام. طيب إذا نحن انتقلنا إلى سؤال آخر وقلنا التماسك الاجتماعي طبعا هو مسؤولية مشتركة، شنو الدور أو ما الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة وما يقدمه المواطن والمجتمع لتعزيز الوحدة والسلام الذي تسعى إليه الحكومة دائما؟ الحكومة صراحة دائما تسعى من أجل أن يكون المواطن في أريحية تامة وأن تكون الحالة الاجتماعية تكون جيدة وإلى آخره.
0: نعم، التماسك الاجتماعي حاجة مهمة. نعم. وضرورية، ولكن هنالك بعض الأشياء الأساسية.
1: نعم.
0: تبدأ يعني زي ما أنت ذكرت في الأول أنها مسؤولية كولكتيف ريسبونسبيلتي
1: كولكتيف مشتركة
0: من الناس، مسؤولية جماعية. فالمجتمع بيحتاج أن تربيه في الأسرة في داخل الأسرة وأيضا في داخل المجتمع، بعدك بيجي مسؤولية الدولة. فلذا بالضرورة أن الناس تهتم ببناء الأسرة بقيمه بعاداته بتقاليد السائدة في المجتمع، خاصة المجتمع التشادي بعاداتها وتقاليدها وخصوصياتها، سواء كان في اللبس والأكل والشراب واللبس والتفكير والتحليل ومستوى الفهم وإلى الآخر.
1: نعم.
0: بنفس الكلام ده بيساعد في بناء المجتمع. وفي داخل المجتمع هنالك ناس مسؤولين، سواء كان الشيف تراديشنال اللي هو القادة التقليديين أو الدينيين،
1: هم
0: برضو بيساهموا أنه يخشوا بيساهموا في تطوير المجتمع، انه الناس تعيش مع بعض.
1: يعني كل زول عنده دور اللي بيلعبه،
0: عنده دور يلعبه اللي هو سواء كان التقارب، العيش المشترك، قبول الاخر، نبذ خطاب الكراهيه، التسامح، الحوار، مجموعه القيم المرتبطه بالمجتمع ده بالضروره، لان الناس ترسي هذه القيم من اجل المجتمع تكون قويه. بعد ذاك بيجي دور الدوله. دور الدوله انها يكون اتاده دوله القانون العداله.
1: نعم.
0: والمساواه والديمقراطيه وإتاء دولة القانون وإلى الآخر، والعقوبة لمن يخالف. لكن بالضرورة الناس هي زي ما ذكرت في المقدمة لأن حديثك بأن هي مسؤولية جماعية
1: فعلا
0: مشتركة
1: فعلا،
0: بيبدأ بالأسرة ثم المجتمع ثم بعد مسؤولية الدولة في حالة فشل الأسرة والفرد.
2: طبعا اللي تفضل به الدكتور هو فعلا ده الحاصل. أنا دائما اللي أتمنى أنه الدولة مثلا، لأنه بالنسبة للعقد الاجتماعي في تشاد أو بين الدولة والمواطن ما وصل لمرحلة أنه نكون أمة. يعني تقريبا اليوم قبل يعني التلفزيون الوطني يكون يعني مغطي الاراضي الوطنيه بفضل الاقمار الصناعيه ده، بعض الناس حتى جمعنا يعرف جزء وما يعرف الجزء الاخر.
1: فعلا
2: تلقى قاعد في مرسال ما شافه شهر 40 حياته وقاعد في شهر 40 ما شافه. اذا كل واحد يعني مقوقع في منطقه حقه قاعد، وبالتالي ما في احتكاك. ما في الدوله مفروض يعني يعمل التوعية
1: والتوعيات
2: في المراحل التعليم الابتدائية وكذا لقبول الآخر. ما معنى قبول الآخر؟ قبول الآخر إنك أنت يعني تعرف إنه الشخص ده عنده مثلا يعني خصائص حقه وتقبله بالشكل ده، وهو نفس الشيء. وفي شيء آخر ده دور الدولة، إنه كلكم أمام القانون ده أنتم سواء، والدولة دولة قانون.
1: هناك مادة خاصة أظن يدرسوها في المدرسة.
2: فهنا أحيانا التربويين أو المسؤولين في مجال ذا مثلا هم يعملوا يأخذوا أشياء جاهزة مثلا في مجتمعات أخرى ويحاولوا يطبقوا. لا، هنا مجتمعنا الشادي ده
1: له خصوصياته
2: يعني. حقه لازم تعترف بالخصوصية وتفهم إنه في خصوصية وتحاول تعيش مع الخصوصية، وده يعتبر عبارة عن التعايش. الناس هسه يتكلموا كثير يقولوا مثلا بالذات هسه الأبهاتنا الكبار يقولوا لا زمان ما مشي ده، أننا كلنا كويسين، أننا كلنا كذا، أننا كلنا كذا، لأنه كان في أعراض وتقاليد بتحكم الأشياء. حاليا الناس في مرحلة انتقالية، لا هم متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم القديمة ولا هم بيقوا متمدنين بشكل كامل، ودي مرحلة حساسة. هنا يعني دائما في احتكاك، وبالتالي تلقى حتى في نفس القبيله نفسه يقول مثلا زول ده، هم يشوفوه مثلا متحرر زياده من اللزوم، ما ملتزم بعادات انا القبيله، ما بالك اذا كان مع الكامل في قبيله اخر.
1: مشكله يعني
2: مشكله. فهنا الحكومه يجب انه يعني ياخذ الشيء ده بجديه، ودائما اداره الاراضي والمسائل في المناطق هم اللي يجب انه يعرفوا الشيء ده، ويحاولوا يقولوا للناس ما في امكانيه انه مثلا واحد يزيح الاخر، لازم تعيشوا مع بعض، سواء كان اختلاف يعني ديني، عرقي، قبلي، لغوي، ما
1: يعني ما ما ما ما يمنعني يعني.
2: ما يمنعني يعيشوا مع بعض.
0: اضيف الكلام الاخ زكريا السيد الرئيس بانه التعايش بيتطلب انه يكون في ثقافه السلام،
1: وهي ضروريه بالمناسبه،
0: لانه كون هنالك
1: انا اقبلك انت وانت تقبلني، انا
0: تقبلني بعاداتي بتقاليدي بديني بلغتي بثقافتي بكل الاشياء اللي عندي تقبله، وعشان اقبله انا لازم اتنازل بجزء من حاجاتي وهو يتنازل عشان يكون نقطه، وده ما بيتم الا عن طريق الحوار، ولا بد ان يكون في التسامح، لانه انا بني بشر كمجتمعات وكفرد او جماعه كبني بشر، لازم يكون في لغه الحوار والتسامح وقبول الاخر. فتقبله زي ما قالوا بكل القيم الموجوده في داخل المجتمع، ده بيسهل، وده ما بيتم الا عن طريق ثقافه السلام. الناس تعرف ان تعيش بسلام لما يكون في خلافات، من طبيعي انه بني بشر، لكن لما يكون في خلافات يحل هذه المشاكل بطرق سلميه، يعرف انه بالحوار والى الاخر.
1: جميل جدا. تشاتا غنيه بالتنوع الثقافي والاجتماعي، فكيف نحن يمكن ان نجعل التنوع مصدر قوه ووحده وليس يعني سبب للانقسام؟
2: طبعا جزء منه تقريبا ذكرناه في
1: الكلام، نفس الكلام يعني.
2: هو دائما الشيء ده يتوقف على نظرتك له. مثلا اليوم تلقى مثلا اكثر من 200 وكذا مثلا لهجه في تشاد.
1: اي
2: انت لما تشوف مثلا يعني اي لغه في العالم، يعني خذ اي لغه وتلقى الناس مجموعه معينه مثلا يتكلموا، دي ايه من ايات الله، يعني يكونوا في حروف واشياء ويقدر يتفاهموا.
1: هذا صحيح، هذا صحيح.
2: يعني انت تشوف من منظور ده انه الشيء ده اول شيء يعني يوصف لك قدره عن الله. الشيء الثاني يعني يوصف قدر يعني ما انت وهذا، يعني في ناس عالم اخر قاعدين يتكلموا. وتعتبر مثلا انا لما نقول في تشاد انا نتكلم فرنساوي وعربي وقراني وزقاوي وكذا مثلا، يعتبر يعني مفخره بدل ما يكون مثلا
1: شيء سبب للانقسام،
2: لانه يعني حتى المفروض ما تسمح باندثار او الدرين انا اي لهجه. لأن ده يعني ميزة وخلق الله أنطاكم، ويعتبر يعني ثروة لازم
1: نحافظ عليها يعني علي. بدل نخلوها تنتهي.
2: فاليوم زي ما قلت مثلا كل القبائل مثلا عندهم شباب، طبعا في مصاهرات بقت ما زي زمان، الناس تداخلوا كثير، تلقى بعض الناس حتى اللغة الأم اللغة الأصلية أنا قبيلته ما يعرفها، وده نقاصة
1: فعلا،
2: ما يعتبر مفخرة. وده يعني انت شوف يعني كيف يعني الناس بس يعني يركبوا حروف معينه بس يتفاهموا، ده شيء معجزه يعني،
1: هذه معجزه ما بسيطه، هذا يرجى الله سبحانه وتعالى،
2: ويجب ان نحافظ عليه يعني، ما يعتبر ثروه يعني. وكل اللغه عندها يعني الثقافه حقها وحضاره حقها ومسميات حقها، وبالتالي يعني زي ما اليوم دول العالم كله مثلا لغات مختلفه لكن بيتفاهموا في الامم المتحده، يعني نفس الحكايه
1: يعني. دكتور
0: زي ما ذكروا الاخ يعني ما فضل الحاجه، لكن يعني كلام زي ما قالوا ربنا قال يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لتتعايش مع بعض. التنويع البيئي والبشري واللغوي والثقافي بنوع من القوة، وبيدي وخاصه لما يكون في مجتمعات متعدده عندها عادات وتقاليد وقيم وتجارب ومهارات جديده، وهذه التجارب والمهارات بتساعد العكس المجتمع تتداخل مع بعض يستفيد منها. فعشان ده التنويع البيئي والبشري ما هي الا نوع من القوه ليس الضعف، فبالضروره انه الناس تهتم زي ما قالوا باهتمام باللغه وبالثقافه وبالعادات والتقاليد والقيم الموجوده في داخل المجتمع، لان نوع من القوه هو بيكون عندها تجارب استفاد من كل فرد من افرادها.
2: في المنطقة الشرقية عندنا مثلا ثقافات كذا، ده ثقافة أنا المنطقة الشرقية، ده أنا المغربية، ده أنا الجنوبية، خلاص يعني طالما في قبول ده يعتبر يعني مفخر وشيء جميل يعني.
1: لا هذا صحيح. طيب دكتور، شنو أو ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام والتعليم والشباب والثقافة الدينية والتقليدية في تعزيز المواطنة والتعايش السلمي؟ يعني معليش خشناك في الإعلام كمان.
0: لا معليش، الإعلام دي الناس بيقولوا السلطة الرابعة في الدولة.
1: نعم.
0: فالإعلام حاجة مهم جدا، وخاصة في يعني هنا في العصر الرقمي.
1: نعم.
0: فالإعلام حاجة ضروري وعنده دور مهم جدا في توعية وإرشاد المجتمع وإظهار الحقائق. فبالضرورة الناس في الشات كبلدنا نهتم بجانب الإعلام، وخاصة في الجوانب المتعددة.
1: نعم.
0: فقط يتطلب أننا إحنا نهتم أو نكون حذرين شوية في الرزوز السيوء. صحيح،
1: هو سلاح ذي حدين يعني.
0: سلاح ذي حدين، لأنه أحيانا بيجيبوا معلومات مغلوطة، لكن المؤكد أنه الإعلام عنده دور مهم جدا في تطوير وتوصيل قضايا أساسية مهمة، ويعني هنا في هذه الفترة ما بعد 66 عام من الاستقلال.
1: نعم.
0: بالضرورة الناس يطور ويهتم بالإعلام، لأنه إعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مهمة جدا وضرورية أن الناس لابد تهتم به،
1: وخاصة من ناحية التوعية. يعني الإعلام يلعب دور محوري صراحة.
0: نعم. عبر الإعلام يوصل سواء كان الجانب الديني والثقافي والاجتماعي وكل جوانب الحياة الإنسان، بيتم عن طريق النقل. وعشان أنكم ألف شكر بدوركم المهم الضروري طور اللي حصل فيه الإعلام.
1: هذا صحيح،
0: وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام،
1: هذا صحيح، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها هي بزاد يعني لعبت دور، لكن هي صراحة تحتاج الواحد أن كما قلت أن يقف للحدوث يعني.
0: نعم.
1: هذا هو. السيد رئيس الغرفة التجارية، هل هناك إضافة في نفس هذا الموضوع؟
2: طبعا بالنسبة للإعلام زي ما تفضلت وتفضل الدكتور، هو كل العمل اللي نقوم به سواء بنينا مصنع أو عبدنا شارع أو بنينا مدرسة أو حتى عملنا ندوة، اللي يقدمه للمجتمع واللي يوري للمجتمع أنه شيء ده حصل
1: هو الإعلام.
2: والإعلام يعني لا يعني لو ما لعب الدور المطلوب يكون في قصور في التوصيل أو التواصل بين السلطة والشعب وبين
1: هذا صحيح
2: أفراد المجتمع. عشان كده الإعلام ده مهم جدا. وبالنسبة للفترة الحالية يجب أنه بالنسبة للشات كونكشن 2030 هو يعني برنامج عنده علاقة مع برنامج السياسي للرئيس، ويعني عندهم يعني برنامج التحول خلال هذه الفترة يعني من 20 ل 30 أن يكون في تحول في كل المجالات بغض النظر عن حجم التحول. طبعا المشوار الألف ميل
1: يبدأ بخطوة واحدة
2: والوصول والحسابات ممكن يكون بعد 20-30، لكن الهدف والبرنامج المرسوم من قبل الرئيس انه من هنا ل 2030 يكون يعني في مصارخ حديثه، يكون في مصانع ولو كانت صغيره او متوسطه، يكون في يعني البلد مربوط بحوالي 7000 كيلومتر طولي، ويكون مثلا في مطار حديث، يكون في طاقه متوفره للمواطن وللمصانع. ده يعني لا طبعا بدون برنامج ما اصلا ما تقدر تشتغل. فبرنامج واضح جدا في ال 12 مشروع وال 120
1: بند، صحيح
2: بند، ده يعني شيء فيه واضح وكله كل البنود مهمه. لكن الان على حسب ما هو واضح لنا انه من هنا ل 2030 يعني مشكله الكهرباء يكون يعني من الذكريات السابقه، مشكله الطرق داخل الجمال يكون من الذكريات السابقه،
1: نتمنى ذلك
2: وان شاء الله نرى مصنع 2-3 يعني
1: باذن الله سبحانه وتعالى.
2: ونتمنى لبلدنا يعني كل التطور، بلد واقع في يعني وسط محيط كله عباره عن مشاكل وحروب ولاجئين، والله سبحانه وتعالى خلى يعني هو الوحيد
1: نحن في امن واستقرار ولله الحمد يعني،
2: ويجب الحفاظ هذا الامن بكل الطرق، سواء كان بالذات من ناحيه الاعلاميين كل الرسائل اللي توصل للناس يجب انه يكون في يصب في انه يعني يوعوا الناس، يحافظوا على الامن، يحافظوا على التماسك الاجتماعي والترابط الاجتماعي، وربنا يوفق المسؤولين ويوفقنا جميعا في خدمه البلد.
1: اذا مما للاعلام ربط محوري على حسب حديثكم الذي
2: الذي
1: يراه يعني
0: محوري اساسي.
2: اعلام زي اسمه عايز لازم يعلم الناس كل شيء.
1: طيب في ذكرى الاستقلال، ما الرساله التي تودون توجيهها الى المواطن التشادي خاصه الشباب حول مسؤوليتهم في بناء مستقبل هذا الوطن؟
0: الشباب زي ما ذكرنا في المقدمة أنه جيل الغد،
1: لأن لماذا قلنا الشباب؟ لأنهم يمثلون مستقبل الغد كما قلت،
0: 62% نسبة كبيرة جدا من سكان تشاد.
1: نعم.
0: فبالضرورة أن الشباب يهتموا ويعرفوا أن مستقبل تشاد هي مستقبلهم، فبالضرورة أن يطوروا ويهتموا ويحافظوا للأمن والاستقرار، هي من الأشياء الضرورية في الدولة، وأيضا أن يهتموا أن يتماسكوا، التماسك الاجتماعي هي ضرورية، أن ينسوا الأشياء القديمة الحروب وإلى الآخر، ويكون عندهم يكونوا طموحين.
1: نعم.
0: يتطلعوا ويهتموا بالقطاع الخاص زي ما ذكروا الأخ، أنهم يكونوا يهتموا بالقطاع الخاص دون الاهتمام بالوظائف العامة،
1: بالوظيفة العامة يعني كل واحد ينتظر الآن الوظيفة العامة فقط،
0: وأيضا اعتماد على الأسرة وإلى الآخر. لابد أنك تتحرك تشتغل، ثم ذكر أنه كل المهن هي مهنة شريفة لابد أن تشتغل، وده بيساعد أنه أي زول يكون مستقل، وده بيساعد الأسرة والمجتمع بأنه، فعشان بالضرورة أنه نوصي بشدة أن الناس يحافظ للمؤسسات الدولة والاحتفاظ بالأمن والاستقرار.
2: لابد أنه يعني نعرف أنه متأخرين كثير، يعني عشنا حروب أهلية وعشنا مشاكل، ولازم أنه يعني نستغل الفترة على أساس أنه نلحق بركب الأمم، يعني نعيش يعني مجتمعنا يعيش في مجتمع مثلا في رفاهيه، في رخاء، في امن، في تعايش سلمي، في تضامن، في كل شيء، لانه الله سبحانه وتعالى اعطانا كل شيء
1: فعلا.
2: باقي الشباب هم بس اللي يستغلوا، وكلمه الشباب طبعا كل يعني شايب او عجوز الان كان شاب، حاليا هم منشغلين بانه الشباب شباب،
1: شباب
2: والرئيس شاب والحكومه شابه، ووقت وقت انا شباب ورونا تشتغلوا شنو، بس ما الشباب يعني متفقين انه هو عمود كل شيء. وحاليا بالنسبه لنا كمان الحمد لله يعني ما بنطالب باعطاء الشباب الفرصه، لا الشباب هم اللي حاكميننا، وبالتالي احنا عايزين منتظرين منهم يقدموا الكثير يعني للبلد وللمجتمع،
0: وايضا قبل ما يطالبوا بالحقوق.
1: نعم.
0: عدد الواجبات تضر الناس، انت
1: يعني الواجب قبل الحقوق، تاتي بالواجب قبل الحقوق. جميل جدا مشاهدينا الكرام، طبعا بهذا السؤال الأخير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال، والتي تحدثنا فيها عن النمو الاقتصادي وخطة تشاد كونكسيون 2030 والاستثمارات واستغلال الموارد الوطنية وتدفق اللاجئين ودور المجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. وقد أكد لنا الحوار بمناسبة هذه الذكرى أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل البلاد يحتاج إلى تعاون من أجل تحويل ما نملكه من إمكانيات وموارد إلى عمل وإنتاج وتنمية. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ضيفي على حضورهما ومشاركتهما في هذه الحلقة الفائلة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى لكم مواصلة طيبة مع باقي برامج الفضائية التشادية، وكل العام والشعب التشادي بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بثقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بثقراتنا.
3: لا لي بوبلاسون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسون سو باسما.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية من داخل هيئة الأونامة. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، كما تعرفون اليوم يوم خاص بالنسبة للجاد وبالنسبة للجادين. نحن فرحانين كثيرا بهذا اليوم، يذكرنا بحريتنا باستقلالنا. مستمعي الكرام، هذا اليوم يوم مميز لكل الشعب، وما يدل على ذلك ساحة الحرية بتزيينها وباحتفالاتها في هذا اليوم. مستمعي الكرام، من هنا أقول ألف ألف ألف مبروك لكل الناس اللي اليوم في البيت معيدين بالحرية وبالاستغلال. محبي الإذاعة الوطنية، دائما نستمر وإياكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس سانغوي، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. تستمعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى تدوق الساعة 6:30 تماما، تجدون برنامج وكذلك يخص هذا اليوم، يوم الحرية، يوم 11 أغسطس.

المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى استقلال تشاد الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد التي نحتفلها بهذه المناسبة استضفنا البروفيسور إبراهيم بورما أحمد لكي يحدثنا عن إعلان

0: وهي تشات.
1: طبعا تشات بهذه التسمية نالت استقلالها في عام 1960، ونحن في هذه الذكرى حيث نبارك للشعب والمجتمع التشادي على استقلال دولتنا وهي دولة تشاد للذكرى 66. الأسباب التي جعلت تشاد أن تأخذ استقلالها أو تنال استقلالها طبعا الأسباب كثيرة، لكن نستطيع أن نجبلها في عاملين رئيسيين. العامل الأول الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية. هناك أسباب داخلية كثيرة جدا. هذه الأسباب الداخلية تتمثل في أن هناك تنامي للمعارضة السياسية الداخلية على مستوى إقليم تشاد في تلك الفترة. هذا التنامي طبعا شكل وولد حركات وطنية على مستوى أحزاب سياسية منذ عام 1947، وهكذا توالت التواريخ في إنشاء مثل هذه الحركات السياسية التي تطالب. ثانيا الظروف التي كانت على مستوى المجتمع الدولي في تلك الفترة تجعل يجب أن تكون هذه المجتمعات أن تكون مستقلة، وهذه يعني جزئية أساسية جدا. إضافة إلى ذلك أن هناك صراع سياسي بين المجتمع التشادي في تلك الفترة، وخاصة الحركات التي أنشئت، نسبة لأن هناك ظلم، نسبة لأن هناك قهر، وهكذا ظهرت يعني الجزئية الأساسية في هذا الجانب التي أدت إلى ظهور هذه الأسباب. إضافة إلى ذلك أن هناك صراع سياسي داخلي، هذا الصراع السياسي الداخلي كذلك أسهم في حصول تشاد من حيث الجانب الداخلي. إذن من هنا وهناك أن هناك ظروف جعلت أن تكون تشاد تفكر في هذا الموضوع. هذه من حيث الجانب الداخلي.
0: نعم.
1: بينما من حيث الأسباب الخارجية عودة المحاربين الذين ساهموا في استقلال فرنسا في الحرب العالمية الثانية من قبضة ألمانيا، هذه الحرب ونتائجها أدت لنيل هذا الاستقلال.
0: نعم.
1: كذلك أن هناك مؤتمرات أقيمت، مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، ظهور قانون الملاك اللي هو قانون الإطار عام 1956، كل هذه يعني مهدت لعملية عملية الاستقلال.
0: نعم بروف، كيف جرى إعلان استقلال جمهورية تشاد؟
1: طبعا يعني من خلال ما ذكرنا جرى إعلان الاستقلال طبعا في 11 يوليو 1960. جاءت هناك رسالة من الجنرال ديغول الحكومة الانتقالية لدولة تشاد في تلك الفترة بقيادة تومبلباي على أنه يعني يجب أن تنفك تشاد من الاستعمار الفرنسي، لأنه في تلك الفترة كانت إقليم ما وراء البحار، إقليم تشاد يعني إقليم تابع لفرنسا. فذكروا في هذا الجانب في هذه الرسالة يجب أن تنال تشاد استقلالها في إيه؟ في 11 أغسطس عام 1960. فبحلول هذا التاريخ تم يعني إرسال أحد الوزراء الفرنسيين وهو أندريا ماريلو إلى الدولة التشادية أو إلى إقليم تشاد في هذا التاريخ، والتقى مع رئيس الحكومة الانتقالية في تلك الفترة تومبلباي، وتم إعلان الاستقلال في هذه الليلة، حيث تلا الوزير المنتدب الذي يعني ذكر هذه الرسالة، الذي جاء يعني في أهم ما جاء فيها أن تشاد لم تتخلى عن فرنسا في الأيام البطولية، والآن يعني فرنسا كذلك يجب أن لا تتخلى عن تشاد
0: حتى بعد الاستقلال.
1: نعم. وهكذا ما نسميه بالارتباط أو الرابطة الفرنسية التي جاءت أو المجموعة الفرنسية التي جاءت. فلذلك رد تومبلباي في تلك الفترة بـ 12 طلقة بالفرح والسرور والاحتفال بهذا اليوم أو هذه الليلة التاريخية التي نالت فيها تشاد استقلالها بعد هذه المجريات التي ذكرناها أو المراحل التي ذكرناها. وهكذا تم إعلان الاستقلال، ثم بعد ذلك خطب الرئيس تومبلباي بخطبة سياسية تؤكد على أن تشاد تتحول من مجرى إلى مجرى آخر، وهكذا نالت تشاد استقلالها. ثم بعد ذلك تبالت. نعم. الأحداث
0: طبعا يعني. نعم. بعد إعلان الاستقلال بالتأكيد تكون حكومة جديدة. كيف تشكلت أول حكومة لتشاد؟

0: هذا الاستقلال.
1: طبعا بعد ليلة 11 أغسطس وفي 12/8 ذهب المبعوث الفرنسي والرئيس تومبلباي إلى المجلس الوطني أو مجلس الشعب أو البرلمان، وهكذا صارت هناك يعني توقعت العديد من الاتفاقيات سنأتي إليها لاحقا. وبعدها يعني شكل الرئيس تومبلباي حكومته التي يعني تكونت من 12 وزيرا وأربعة أمين دولة، شكل فيهم يعني الحكومة بصورة متكاملة، وبدأت الحكومة يعني التي
2: منهم الحكومة
1: طبعا أبرزهم ساهولبا، جبريل خير الله، أحمد غلام الله، والعديد من الشخصيات التي أسهمت بصورة قوية في قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، لأن الحكومة كانت في بدايتها يعني مشكلة من الائتلاف الوطني نسبة للتراكم الخبرات التي كانت يعني ظهرت في تلك القيادة في تلك الفترة. لذلك شكلت هذه الحكومة وبدأ العمل بالثوب الوطني بدلا من الاستعمار الذي كان يعني أو إقليم فرنسا ما وراء إقليم تشاد التابع لفرنسا في تلك
2: طبعا في تلك الفترة. استقلت جمهورية تشاد وشكلت أول حكومة لها، ما هي أولى الإنجازات التي حققتها هذه الحكومة؟
1: بطبيعة الحال كل مؤسسة كل منظومة يجب أن تحقق شيء، وأكيد أنها يعني تتميز بالإخفاقات والعديد من النجاحات. الهم الوحيد أو الإنجاز الكبير الذي استطاعت أن تشكله أول حكومة وهو التحويل تشاد من بقعة الاستعمار أو من تسمية الاستعمار إلى السيادة الوطنية أو إلى الدولة الوطنية بصورة سياسية، وهذا أبرز إنجاز استطاعت أن تنفذه أو تنجزه الحكومة. ثم بعد ذلك بدأت أن يعني تهتم بالقطاعات الأخرى، القطاع التعليمي، قطاع الصحة وقطاع، لكن المفيد في هذا الجانب أنهم استطاعوا أن تثبت هذه الحكومة أن يعني وهي مرحلة جديدة طبعا للدولة التشادية، تحويل من الاستعمار من هيئة الاستعمار إلى هيئة الدولة الوطنية، وبالتالي ركزوا في العديد من الملفات الاستراتيجية، الإصلاحات الداخلية اللي هو بناء المؤسسة، بناء الأجهزة الأمنية وغيرها، إضافة إلى ذلك الانشغال بالملف الخارجي اللي هو تثبيت التعاون. وهذه طبعا يعني هكذا كانت هذه الحكومة التي وقعت فيها اتفاقيات تعاون بينها وبين فرنسا، والتي كانت يعني ما زالت حتى الآن مرتبطة فرنسا مع الدولة التشادية نسبة لي الخطاب الذي
2: فرنسا لن تتخلى
1: وبالتالي يعني وقعت العديد من الاتفاقيات في التعاون الاقتصادي، في التعاون السياسي، في التعاون العسكري والأمني وغيرها من الاتفاقيات التي تجعل تشاد وفرنسا أن تكون مرتبطة في إطار التعاون، في إطار التعاون وليس في الإطار الاستعماري. إذن في حقيقة الأمر أن الحكومات الأولى كانت يعني تواجهها مجموعة من التحديات نسبة الاستمرارية النفوذ الفرنسي في المنطقة في الدولة التشادية، وعدم التخلي لدولة فرنسا لهذه الحكومة أو للدولة التشادية بصورة غير مباشرة، ولكن رغم ذلك أن الحكومة تجاوزت العديد من التحديات واستمر الحال على هذا المنوال حتى يعني تم تركيب كل مؤسسات الدولة بهذا الجانب، ولكن رغم ذلك أن الصراعات السياسية ما زالت موجودة والنفوذ السياسي الأوروبي ما زال موجود.
2: طبعا الحكومة الأولى أول حكومة لجمهورية كما ذكرتم بروف تشكلت من ائتلاف مختلف الأحزاب، هل صمدت هذه الحكومة وهل تمكن الممثلو مختلف الأحزاب من التكاتف والعمل معا وصاروا بإدارة الدولة بعد الاستقلال؟
1: حقيقة هذا السؤال يعني يجرنا في معرفة كيف حكم تومبلباي الرئيس فرانسوا تومبلباي الدولة التشادية منذ بعد الاستعمار اللي هو مع بداية الاستقلال. كانت في بداية حكمه كان أنه يمتاز بالعديد من المميزات، أبرزها أنه ركز على القيادات أو الزعامات الوطنية التي برزت في تلك الفترة، ونسبة لأن هذه الشريحة هي التي كانت يعني تسمى بالنخبة، تسمى بالنخبة، وبالتالي ركز فيها في هذا المجال. لكن نحن نعلم أن إيه، أن سكرات الحكم دائما تغير بعض المجاري السياسية وبعض المجاري في تغيير بعض الأنماط. فلذلك كانت سياسته الداخلية حقيقة يعني في بدايتها كانت ممتازة، لكن بعد ذلك شكلت جزئية يعني خرجت من الإطار الصحيح، وهي القمع والقهر، ولذلك يعني صارت هناك العديد من الإشكاليات التي ظهرت بعد ذلك، شمال جنوب وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المجتمع التشادي بعد الاستقلال. حتى يعني على مستوى حزبه، وهو حزب البي بي تي، حزب التقدم التشادي، صارت هناك خلافات، فمنهم من انفصل ومنهم من ترك زمام الأمور. بينما السياسة الخارجية أنه فعلا يعني نجحت هذه الحكومة نجاحا كاملا، خاصة توجه الدولة التشادية على مستوى العالم العربي، وهذه السياسات طبعا توجد بأبرز قيادة في تلك الفترة، وهو الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الدولة التشادية، وكانت هناك العديد من الآثار الإيجابية في هذا الجانب، إضافة إلى أنه حافظ على الإرث الثقافي الفرنسي على مستوى الدولة التشادية من خلال الاتفاقيات التي وقعت، من خلال التعاون وهكذا، لأن المجتمعات المتطورة في تلك الفترة لا يمكن أن تتخلى عنها الدول التي يعني تبدأ في طور النمو. لذلك سياسات الداخلية كانت نوعا ما يعني تتميز بالاضطراب وعدم الوقوف مع الشرائح المهمة التي يمكن أن تساعد في تطوير المجتمع. لكن من حيث الملف الخارجي طبعا أداره مع الحفاظ على الإرث الذي يعني ورثته الدولة التشادية لفترة 60 عاما، وهو الثقافة الفرنسية، وبروزه في محاربة الثقافات الأخرى بما فيها الثقافة الفرنسية وثقافة اليندو وغيرها من الثقافات.
2: شكرا بروفيسور إبراهيم بورما أحمد، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقة الخاصة، وهي حلقة بمناسبة الذكرى 66 لجمهورية تشاد. استضفنا ضيفنا البروفيسور إبراهيم بورما أحمد الذي حدثنا عن إعلان الاستقلال وبناء الدولة التشادية الحديثة. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الاستقلال المجيد.

البقرة نغوص السلامات في البادية البقرة صروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيار بلبنقار.

0: برسلا قسم العرب الخطر هم ماضي الصفرة وانقروا بشدر خياني تعالوا لهنا لنقبا
1: نديش
0: أنا بنادي الشرف برسلا قسم العرب الخطر هم ماضي الصفرة وانقروا بشدر خياني تعالوا لهنا لنقبا
2: أمريم صح
0: وانقروا بشدر القيان تعالوا لها للنقبا الشاي للوا على لبس في المره لبنجا يا رمضان الله جانا ودان للدواء ربي انزل شفا بدور لفرانك سيفا ديبا قال الله رفع تسلو جكت الرؤية مباشرة أطيق ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطه الله البقرة أشاينا لو هالا لبلقوه المر ولبنجاي يا رمضان طلوه جوداني للدمى ربي أنزل الشفا شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال الله ورفت صيب مباشرة ديقا ما شدر في

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على عجمني والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العنات رجالة العنات رجالة على والمم سي دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة يا دول رجالة.

0: صفات كزغربي بدنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبيط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري طاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجالة يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالة كم من البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والما المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال بيد ولا كمان دا ولد الجد

0: sai darabati rabbin zarara ala jaba kar bishi wal danna darabati rabbin zarara الرجال البياع في المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمين سنولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلامدنا راب الجندة دلخل الدنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بيها في المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيها في المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا دال خليل الجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را العجم لين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألو أبن قريان والمهمت كاك دري سدوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من أبمنا
0: ضرب الدراب اللي نزل را الرجال ما دون ما علي والمهم بلا ما دقنو دون قليل من جا يا ضرب الدراب اللي شين والشيخ دنا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دون قليل من جا لا لا رمضان صالح كاكي اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاكي ميمد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضرب التراب اللي آمد الأيام ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: داق الماجوت ما لا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المبخور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمعت قبل من عفر كردسة الولد الولدة في زمان ندى
1: مسيو نسيو ما يتعرى رجال نوقف الشعر عشان يقول لكم البلاغاتنا اليوم ماشي La fondateur dans le complexe scolaire Aimé Césaire, elle guide puis quartier d'Igel Angabou Dar es Salaam. Bakhabra la bahat et notre talaba bikouna al tessil. En la sana al dirassi al fin ishirin ou site al fin ishirin ou saba. Babda yom 17 août. Manata yom al itnen al jay. Ou boisson la haddi yom 30 septembre al fin site ou ishirin. وهم المكتب مفاتح من يوم الاثنين لحد يوم السبت من الساعة 7:30 الفجر لحد الساعة 12:30 قبل الظهر. من ناحية تانية يوم 15 سبتمبر تبدأ الدراسة عن الكلاس ديكزامي عن التروازيم والترمينال وبريمي أكتوبر كمان ببدأ الدراسة بصفة عامة. الكمبلس بيقول هم كمان فتحوا ترمينال سي في الكومبلكس هاقوم فبطلبوا من أبهات الإيال كان بدوروا معلومات بزيادة خليه بنادوم في نمران تليفون 66 63 27 84 34 39 62 66 68 82 60 64 42 60 64 84 83 60 62 64 82 62 62 64 82 62 62 64 82 62 62 64 82 62 62 64 82 62 62 64 82 62 62 64 82 62 64 82 62 64 82 62 64 إما هارون أبكر هارون محمدي هارون محمد تخال هارون أبكر خال هارون جد حسيني جبرين حسيني بلغوا لكل الأهل البر والداخل بعيدين وقريبين بكون الصادقين الأربعين يوم أنا إيالهم المراحم عبد الله خال هارون ونايم محمد هارون السرقات إلى الأربعين ديل بسوان يوم الخميس أم بكرة في دلكينة هل التبلام جبرين أب خريس نكرر إما هارون أب بكر هارون محمدية هارون محمد خال هارون أب بكر خال هارون جبرين هسيني وجبرين جد هسيني وجبرين هسيني وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرقة هل الأربعين يوم أنا عيالهم المراحيم الاثنين عبد الله خال هارون ونايم محمد هارون السرقات دي تبقى يوم الخميس من بكرة في دلكين هل التبلامة جبرين أبخريس الجد جبرين المعروف بالجد كفترة ألقوني أمر جبرين ألقوني هارون جبرين مكايلة ولد الرخيس وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوما المرحومة أمم وأخوتهم مريم بنت أحمد السرقة تبقى من بكرة يوم الخميس في كركم بنسيت هل التبلامة أحمد آدم أجد جبرين المعروف بأجد كفترة ألقوني أمر جبرين ألقوني هارون جبرين مكايلة ولد الرخيس ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الله المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوما المرحومة أمم وأخوتهم مريم بنت أحمد السرقة تبقى يوم الخميس أم بكرة في كركم بنسيت هل التبلامة أحمد آدم بلاخنا وفا الإمام طه محمد الشيخ السيد محمد أبا شير محمد قمنا محمد بلامة بشارة هلاليف الشيخ الشيخ ميمد أبا فيل بلامة تيرام مجيدة الرئيس طاهر البشير دنا منقاش بلامة بكر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيتشاد والكامرون والأهل البعيدين القريبين البر والداخل الهلال المجاورات بوفاة نعامهم وأخوتهم خديجة منقاش المعروفة بخديجة مرني ماتت اليوم الثلاث والسرقة تبقى بكرة يوم الخميس في نجمينا فارة نكرر الإمام طه محمد الشيخ سيد محمد أبشين محمد قمنا محمد بلامة بشارة هلاليف الشيخ مهمد أبفيل بلامة تيراب محمد جدة الرئيس طاهر البشير دنا منقاش بلامة بكر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الأهل نجات والكامرون الهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأخوتهم خديجة منقاش المعروفة بخديجة مرني ماتت اليوم الثلاثاء والسرقة تكون أم بكرة يوم الخميس في نجمينا فارة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفى آيلة بلامة هسنا مسو عائلة اللوان هارون أبو نجوجة، عائلة أحمد أبو جنجة الكتابة مرة ما أديني، عائلة الجد ولا فاضل اللوان صغير مهدي أبو بكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسيني توم قنبو مكايلة حسيني آدم الحاج الفي اللوان إبراهيم الجد مهدي لوم الحزن. مبلغوا لي كل الأهلين كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون عايش وكانتون أسلة والأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا ولدتهم حسنة الحاج حسنة مات أمس في الليل بعد حادث أنا مرور والسرقة كمان تبقى ما كتبوها تبقى متاء أوراليو بس في المادي البلاما حامد حسن كانتون كدادة السرقة تبقى وين ما مكتوبة. الساعة 7:11
0: الامير مدايم الدايم السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايم هاو تشاش باري جلاتا قمري طنبايرة انا القطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجي فلوي نجبتها من البرق ببجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي ليال أهل النال القبشة الرب طلع ربنا المولد يا لنبابك أدي ما داقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلان قال دي مراقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو إذ الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاج من المول معلم خلي ادي مروقا اذا الشراق انا نبقى لهم كامل ما نبلاك اليوم مربنا خلاق مربنا خلقك مربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقيطن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاج مهما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا المنامة
2: اخواني واخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدردية هنا اليوم عشية بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميلة تجاني سير رمات، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم نشرة الأخبار من اليوم، ونشرة نبدأها بعنوان واحد كبير. بلدنا تشاد تأيدت اليوم بالذكرى للاستقلال 66، احتفالات كثيرة بقت في كل المدن التشادية. هنا في العاصمة جمينا بقي في نقعة الأمة التشادية بقي جرسيس كبير رأسه رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنا بحضور بعض من الدول من الرؤساء من الدول الإفريقية. ده العنوان الكبير، وإليكم التفاصيل. أيدت اليوم فجر بلدنا تشاد بالذكرى 66 انت الاستقلال، وبالمناسبة دي كان بقت في نقعة الأمة التشادية مناسبة هنجرسيس عسكري كبير رأس المارشال محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية كبير الدولة ده بحضور الضيوف الشرف الرئيس الفترة الانتقالية هنا دولة قينيا بيساو والرئيس هنا دولة مدغشقر بحضور الوزراء والرؤساء المؤسسات الكبيرة والسكان العاصمة أنجمانا. الزميل تجاني سيرامات يورينا بالتفاصيل.
0: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 وقت فورلامي، يوم 11 شهر 8 سنة 2026 وقت العاصمة أنجمينا، 66 سنة من ما بلدنا تشاد لقت الاستقلال المجيد. عشان ده بقت مناسبة كبيرة في الساحة انت الأمة في العاصمة أنجمينا، وده بوصف الذكرى والعيد الكبير. رأس المناسبة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية. المناسبة بدت بلاقين القائد العام عن القوات المسلحة التشادية الجنرال أبكر عبد الكريم داود، وهو كمان مشى وقابل القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. بعد دقوا النشيط الوطني هنا تشاد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو معايا السيمقا مشوا وسلموا كل الوحدات انت القوات الامن والدفاع، انطاهم التحية العسكرية. بعد رئيس الجمهورية المارشال نتشات مشى وخط الفلر في قبر هن العسكري المجهول القمة بتضحيات كبيرة من أجل المسيرة وبنى هنتشات. طوالي بس بدأ الجرسيس العسكري وشاركوا فوقه كل الوحدات العسكرية. في البداية المجموعة انت المدارس العسكرية المشتركة، القيادة العامة هن الجيش التشادي، القوات البرية، الكتيبة انت القيادة العامة والخدمة العسكرية، قواتنا الدي جي سي، القواتنا التدخل السري الفير، سنة العساكر الدقاق. الجرسيس أنا سنة 2026 ما سووا لي الأرض اللوجستي والجوي.
1: يوم 11 أغسطس سنة 1960 تاريخ كبير لكل الأتشاديين، لأن في نفس اليوم ده كان بلدنا تشاد لقت الاستقلال من دولة فرنسا. في لب الليل في الساعة 12 كان كل الأتشاديين قاعدين منتظروا عشان يسمعوا الخطاب عن الاستقلال. الخطاب الأول كان قرا أندري مالو ممثل هذا الجنرال شارل دوغول الرئيس هنا دولة فرنسا، خلينا نسمعه.
2: دخلت تشاد في قائمة هنت الأمم عشان هي ما خجلتها لفرنسا، وفرنسا كل ما خجلتها لتشاد، وتبقى جمهورية تشاد متماسكة وأخوية في وسط المجتمع. نقدم تهاني الخالصة لجمهورية تشاد الفتاة، وتتمنى فرنسا لتشاد السعادة والحرية. تعيش تشاد وتعيش فرنسا. شارل ديغول.
3: فيف لا تشاد، فيف لا فرانس، شارل ديغول.
1: وبعد ذلك الرئيس فرانسوا تمبلباي في الوقت ذاك كان قدم كلمته بالمناسبة انت الاستقلال المجيد لجمهورية تشاد، خلينا نسمع كلمته.
4: بابيان نو فاسي او سي دو لانديبندانس.
2: أيها التشاديون، أنين الآن في كركو هن الاستقلال. بعد دقائق فقط شعبنا يلقى حق مسيرته ويقدر يعبر بنفسه، وإن الحق إن دم للأمم والمساواة في الكرامة أنينا فخورين وفرحانين بالمناسبة الفريدة من نوعها قدرنا حولنا وقررنا عشان نبقى شعب الما بنسى واجباته واجب الوطني البيمثل في الأمل والانضباط وواجب الشرف واحترام التحالفات والصداقة يبدأ يوم جديد الما تنسى جمهورية تشاد المستقلة لأنه كبيرة وجميلة وما بتنسى أيضا واجباتها اتجاه فرنسا والجنرال ديغور القرى لرسالتا النبيلة السيد أندري ماليرو أيها التشاديون الوقت تم عشان نفرح لأن الساعة بقت منوي حنا الليل نعلن رسميا بأن تشاد حرة ومستقلة
1: بعض المواطنين كان هدروا اللحظات مثل الاستقلال كان بقت في يوم 11 أغسطس سنة 1960 ياتوا قاعدين بتذكروا الذكريات مثل الاستقلال خلينا نسمع الذكريات اللي كان مرت بهم
5: يوم ده كان قاعد في أرمي فرنسيز أرمي فرنسيز عنينا ده يوم 11 أود ده عنينا أبوسولا ناد ما يمر شغل عاسل ولا شنك كين وأونو كين يوم ده ما تشاديك ولا إندم ما إندم ديش نو يا ذاتك يوم ده بريمي منيس عينا شمنا يوم ده أنتو إن ده بوليس تنين بس ذات بريمي منيس ده هو كده فوسي طوم الباي عينا شمنا يوم 10 أنا أود ده ده وصل الليل من ولا خلاص يوم ده نصراني أرجع ده هو بسمو مسيو André Malraux, au ministre de la Culture en France. Il y a un message à un général de Gaulle, ça va être l'indépendance de Tchad. Il y a un message 0R, comme le nom de l'homme, il y a un RAC, il y a partout, il y a un camp de coffre, il y a un nas malani, il y a un football, il y a un président. Il y a un torche yek tamo ko ga hanu ya khalas de wala bigi abakanda enas lib bakange may ndali ma ngi dama fojure na libo ke am bakata fojure le 11 kama na khalas sawto ceremony adil la defile hada nas min chat bin jota nas na jumal o khair o shunu kula nas jo yo hidro bigi fet kabir wallahi hille to kula ke lib ya tu tomalo ma bay premier ministre al haut commissaire premier ministre comme chef de gouvernement. Hayou ma dakan khalas kamalto amma anto sultale le chato khalas hada yo ba dawo premier ou dama ou toujours premier ministre khalas ya bigi resana parce que en 1958 dama so gal chat bigi république chab mabsout chab bakan ka hille le kul le kanas gadin balabo wel nas jo min barra ni chot jadid نال من بقول لي حسيت لقيت هوري تقدم يا بطل ما ده خلا الناس جات قلها الناس فرغانين يا خلا كم تهديد يا حتى من السرات الجديد وكيا خلا هذا ما كيا دم مش وكيا قبل مش سو لهم بوت وش قبل خلاص قدرتوا هاي انتوا هسا ايال ده هسا ده شو خلاص عندنا قاعدين فوق برد ده فكروا تو نظام عديل وكان دوك سياسه كل سو سياسه عديل عشان تؤدوا للبلد
6: الاستقلال اعلنوا 11 اغسطس يوم الخميس 1960 بالليل وتعرفوا كده البلد هو واقف وإن شاء الله الاستقلال كأنه هفتفلوا ده بعد 5 شهر عندنا هنا أزرق وعندنا أصفر تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأحمر بجوارة زي ما بقروا في الدرابو ده يا جهازنا نسوي الترتيب كده نمرق ونجرسوا في الشوارع الناس بيشوفوا شغل أجي مرة واحدة شنو شغل ده قامت أيال اللي بيشوفوا أسكر ده
7: الاستقلال بيجي جونا عندك هسه مكان من قبل للأتيغ في المكان ده نمرق ونجرسوا كل يوم عشان نسوي انترينمان زي العسكر في سويسرا ده يوم اللي الاستقلال قالوا لنا حيانا نمشي نجرسوا فالتنيو أقل لكن بلا نعال وقت تقنال ده يعتبر مين مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده
8: سوى جسيس من داخل النصراني اللي بيجسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تقري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبقى انت جاتك المسكين كل يصوفك ده يسير تن تن تن تن
1: وبعد الاستقلال هنا بلد تشاد كان اختاروا للسيد فرانسوا تمبلباي يكون أول رئيس للجمهورية تشاد الجديدة فياتو فرانسوا تمبلباي تسمو روبورتاج الزميل محمد أحمد عبد الكريم
9: فرانسوا تمبلباي هو أول رئيس حنا تشاد مما كان الدولة شالت استقلالها يوم 11 أوت 1960 ويلدو في منطقة بسادة يوم 5 جوان 1918 ودخل في السياسة سنة 1959 وانضم للحزب حان التقدم التشادي وبقى في رأس الحكومة الوطنية وقبل دا تومبالباي بقى رئيس حان مجلس الأراضي في الشاري ونائب الرئيس حان المجلس الإفريقي الفرنسي بعد ما شال الحكم حان الرئاسة بسنتين فقط فرانسوا تومبالباي أسس حزب الوحدة وبدا قاعد بحرك الساحة السياسية ودا على حسب النظام حان الحزب الواحد بلا مشاركة حزب آخر تومبالباي في وقت داك وقايد في رأس البلاد وبمشي وزارات كثيرة بحجة الحياة السياسية في البلاد هما موالية للتقدم العلمي في وقت داك في أواسط حان سنة 1972 تومبالباي شال منهج جديد ودا بعد ما كان غير كل الأشياء وفرض ثقافة جديدة تتماشى مع الأقلية هنت المواطن التشادي ويغرس للمواطن التشادي أهمية حب الوطن الخطة الجديدة القامبية الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالباي كل الناس اتفاجئوا بيا وبسبب الأوضاع اتغيرت 360 درجة ودا بعد ما كان بدل أسمه من فرانسوا تومبالباي لإنغارتا تومبالباي لأشان يبقى مثل للآخرين وفرض في رفضان الثقافة الغربية خصوصا الثقافة الفرنسية إضافة لإسم حنا مدام ميدوموزيل ميسيو رفضا وغيرا بكلمة المواطن الكبير وغير الإسم حنا العاصمة أنجمينا بدلا من إسم حنا فورت لامي ومدينة فورت شامبول غيرا باسم مدينة سار المجال الإعلامي ما قدر يفهم الأقلية الجديدة عن الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالباي وغير المصطلحات الإعلامية من كلمة لافوا غيرا بالإذاعة الوطنية وكلمة لا كانار دي شيني غيرا باسم الوكالة التشادية للأنباء والنشر الثورة الثقافية والعلمية دي الكان جنبيا الرئيس الأسبق نغرتا تومبالباي كلها كي وقفت ودا بعد وفاته في انقلاب عسكري في سنة 1975
10: شكرا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مسيرة سياسية مرت بها بلدنا تشاد لغاية ليقة الاستغلال نتابع المسيرة مع الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم
11: المسيرة هنا تشاد للاستقلال بدت من سنة 1945 في نهاية هن الحرب العالمية الثانية الشارق فوق التشاديين مثل الأفارقة الآخرين وأشياء آخرة كل ساهمت في مشيين هنجات نحو الحرية مثل الوعد الشالا الجنرال ديغول في مؤتمر هن برازافيل سنة 1944 وكذلك المكونات السياسية كل وقت داك لعبت دور مهم في تحديد مصير هنجات وبعد تأسيس هنحزب RDA في مدينة باماكو سنة 1947 السيد جابرييل ليزيت هكول أسس ليا حزب هن التقدم التشادي PPT-RDA وهو بس الكان مثل تشاد في البرلمان الفرنسي ومن بداية هن سنة 1956 كثير من الأحزاب السياسية أسسوها بعد القرار البنك إذن هنسوين الأحزاب السياسية في الدول القاعدة وراء البحر وبلدنا تشاد مثل البلدان الأفريقية الاستوائية الأجابة صوتت بنعم في الدستور هنا جمهورية فرنسا والدول دي قامت مثل الدول الأوروبية وقبلت المجموعة اللي بيسموه المجموعة الفرنسية إلا غينيا هنا سيكو توري الأبد ما تنضم للمجموعة دي ومن وقت دا خلاص الأشياء ماشي للتغيير ففي يوم 28 نوفمبر سنة 1958 تشاد أعلنوها جمهورية وسووا أول حكومة برئاسة هانا جابرييل ليزيت. وسنة 1959 بقت سنة هانا زعزعة. في يوم 11 فبراير شكل حكومة مؤقتة تانية برئاسة هانا ساول به. وبعد شهر بس سوى حكومة مؤقتة ثالثة برئاسة أحمد غلام الله اللي استمرت 12 يوم. وبعد ده سوى حكومة رابعة برئاسة هانا فرانسوا تمبالباي اللي كان شكل أول حكومة لجمهورية تشاد. في يوم 16 يوليو سنة 1959 بعد فوز هانا الحزب بي بي تي في الانتخابات التشريعية والشيدة جاب تحول كبير في السياسة التشادية. وتشاد لقت حريتها يوم 11 أغسطس سنة 1960 وقت الساعة 12 بالليل انسمعت أصوات هنا الأوبي التقيل الأعلن ولادة هنا دولة تشادية مستقلة.
10: هلا إذن الاستغلال بالذكرى 66 أيده في كثير من المدن التشادية. مدينة أبشة احتفلت

0: نقول أنا كل التشهدين. مدينة أبشية كبقية المدن من البلاد احتفلت اليوم بالذكرى ال 66 على استقلال عن التشاد. المراسم من الاحتفالات بدأت بوصول عن القائد للمنطقة العسكرية رقم 2 الجنرال حنو مور إبيد اللي استقبل الملازم عمر أحمد بعد ما استقبل المندوب العام لدى الحكومة لولاية ودّة جنرال إسماعيل يامودا ديربو. بعد وضي عن الظهور في قبر عن الجد المجهول رنت الموسيقى العسكرية لبداية الحفلة. نذكر بكونه الوداد اللي شاركت قدمت أرض عسكري مميز شاركوا فوق قوات الأمن والدفاع وقواتنا الحرس الوطني للرحل والشرطة الوطنية والبلدية والدرك الوطني والقوات المشتركة الشادية السودانية وحرس الغابات والقوات البرية والجوية كذلك المحاربين القدماء والأحزاب السياسية في جو أنا فرحة وزقاريب. غادي أبشي محمد علي محمد أمين.
1: من أبشة نمشي لمدينة سار، كذلك احتفلت بالذكرى 66 هنا عيد الاستقلال. التفاصيل مع مراسلنا حسن صالح. حسن،
2: بدأت مراسم الاحتفال التاريخي في ساحة الحرية بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية وفي جانبهم كذلك السلطات التقليدية وعدد كبير من المواطنين اللي كان خرجوا بالكثرة في المناسبة الوطنية عشان ما يعيشوا الذكرى التاريخية عن الاستقلال عن البلد. وقت ما وصل مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط إلى ساحة الحرية مر بالجيش الشرف وقبل ما يتوجه إلى المنصة الرسمية كانت السلطات المحلية في انتظاره. وبعد قليل قام السيد عبد الرحمن أحمد برقو مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط بوضع ظهور على قبر الجندي المجهول تكريما وتخليدا للأرواح الضحايا من أجل الوطن. وكملت مراسم الاحتفال باستعراض عسكري شاركوا فيها إعداد من القوات المسلحة وقوات الأمن والدرك الوطني وقوات النوماد وده كله تحت نظام أغاني موسيقية من الفنفار حان البلدية وسط أجواء وطنية مميزة. من سار حسن صالح حسن بالإذاعة الوطنية.
1: في مدينة فيا بقي الاحتفال بإيدنا الاستقلال الذكرى 66. التفاصيل مع مراسلنا آدم عبد العزيز إبراهيم.
3: في الساعة 6 صباحا القوات الدفاع الأمني جو في ميدان الأمة هنا مدينة فيا لاحتفال الذكرى 66 لاستقلال بلاد تشاد بعد رفعين العلم مندوب العام للحكومة لدى ولاية بوركو الجنرال إبراهيم أخشن كان مر قدام مختلف القوات هنت الأمني لقيادة العسكرية رقم 7 من جهة كمان القائد لقوات الدفاع الأمني رقم 7 الجنرال خليل طاهر عبدالله وعمدة بلدية مدينة فيا محمد اللفوز دركلة وضعوا الظهور على قبر جند المجهول تقليدا على الذكرى الأرواح الشهداء من أجل الوطن. وانتهى المناسبة بأرض عسكري هنا مختلف العساكر منها كمان قوات الدفاع الأمني الدرك الوطني والحرس الوطني للبدو والرحل والشرطة الوطنية وكذلك قوات الجوية. من مدينة فيا آدم عبد العزيز إبراهيم راديو تشاد.
1: مدينة مسكوري كذلك احتفلت بإيدنا الاستقلال. التفاصيل مع مراسلنا علي محمد الدودو.
4: الساحة العامة لمدينة مسكوري عاصمة ولاية جلميس هو المكان اللي كان احتفل فوقها بالذكرى 66 لإيد الاستقلال ودا بحضور المندوب العام للحكومة بولاية جلميس الجنرال أحمد كرداو حسين والسلطات الإدارية والأسكرية والمدنية والسكان هنا مدينة مسكوري اللي كان جو لحضور المناسبة في أجواء هنا فرح وروحنا الوطنية. بدأت المناسبة برفع العلم الوطني وأزف النشيد الوطني وبعد ذلك قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية جلميس الجنرال أحمد كرداه حسين ومعايا كمان القائد عن الدرك الوطني جندرمري ناسونال رقم 18 لهجر لميس العقيد جروة جمعة فضل بتفقد عن الوحدات العسكرية. وكمان وضع المندوب العام للحكومة بولاية جلميس إقليلا من الزهور على قبر جند المجهول وفاء للشهداء عن الوطن الذين ضحوا بأنفسهم. المناسبة كان انتهت بأرض عسكري شاركت فيه الوحدات العسكرية المكونة من الدرك الوطني جندرمري ناسونال قواتنا الحرس الوطني البدو جننتي والبوليس الوطني في جوهن الموسيقى العسكرية والزغاريت الشعبية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.

أعزائي المستمعين، الساعة 7:38 دقيقة في استديو راديو كات، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم ولا فاتت من نشرة نذكرها بعنوانهم، نذكركم بعنوانها الكبير، وهو بلدنا كات أيدت اليوم بالذكرى عند الاستقلال 66. في ده كان احتفالات كثيرة بقت في كل المدن الكادية، وهنا في العاصمة جمينة بقت في نقعة الأمة الكادية، بيجي جرسيسة كبير كان رأس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبي بن نوض بحضور بعض من الرؤساء من الدول الإفريقية. إيت استغلال مجيد لكل الجاديين دي النشرة اللي كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار، محمد أحمد عبد الكريم، مصطفى بشار محمد، تجاني سرمات، وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

البلاغ القبيل قرينا المكتوب مع عديل دهب الدلو عائلة بلامة حسن مسو عائلة اللوان هارون أبو جنقة عائلة أحمد أبو جنقة عائلة أجيت والفضل اللوان صغير مهدي أبكر خرسة عبد الله عبد الرمان حسين التوم قمو مكايلة حسين آدم الحاج الفي اللوان إبراهيم أجيت مهدي لوم الحزن ببلغ لكل الأهل القريب في كانتون كدادة كانتون الفاس عايش وأسلة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ولدتم حسنة الحاجة حسنة مات أمس في الليل بعد حادث أنا مرور والسرعة تبقى أم باكر الأربة في المالية اللي بلامة عامد حسنة كانتون كدادة لحال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات الأخ نوفا إدريس محمد ديناء جبرين الشيخ محمد أمبريا ضهية جبرين نفاكي جبرين الشيخ عمر أبرص الحاج مكايلة أخي جرمة كبير الرئيس إيس عبد الرحمن الحاج أبو أمينة فكي حسيني الشيخ فلاتي أجد رخيص كشل محمد بلامة دوت رمات جبرين لوم الحزن ببلغوا لبلامة جبرين محمد الحاج أبكر توم بلامة قنبودنا بلامة أنجبيرونا بلامة محمد آدم بلامة صالي الشيخ هارون ولد القور الشيخ عبد الرحمن حسنة بلامة بورو بلامة محمد والقندي بلامة بشار عبد الله بلامة حميد جرمة وخيانة بلامة رمات أنبدي وخيانة الشيخ عمر أبشنب بلامة جبريل نصور بلامة محمد أخي وخيانة بلامة سيد وخيانة بلامة محمد ولد الشيخ إمة بلامة عبد الرحمن هارون وخيانة بلامة محمد وخيانة في البيضة بلامة إمة نكاس وخيانة بلامة بشي أنجبيرونا بلامة جد أرون وأخيانا بلامة جد إبراهيم إما وأخيانا في الكامرون توم خرسة سليمان إما وأخيانا في الفار بلامة درما وأخيانا في مبلوني بلامة آدم وأخيانا في مبلوني بلامة أرون آدم وأخيانا بلامة مختار وأخيانا بلامة كواس وأخيانا بلامة الضيف وأخيانا في ليجة محمد أحمد في مشاقة بلامة عليفة وأخيانا في المر الشيخ بركة وأخيانا ديليجي موسى أشنو وأخيانا في الدقيل دلقي رمات وأخيانا دلقي إيسى بكر وأخيانا أبكر السيار الجور حسن ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بتم وزوجتم أخي ضهية ماتت أمس في الليل وسرقة تبقى مباكر الأربة في هشابة أمبرية إلت الشيخ محمد جبرين على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة نمشي لمكنة الفن

عندنا واحد في بلاخ انا ستره محمد جبرين اجيد المعروف بكبيتا وكل الاسر لهم الحزن ببلغوا بوفاتنا ولدهم ادم اجيد المعروف بادم فني مات اليوم في الليل وستره تبقى مباكر فجير الساعه 7 في مساتر هنا ماجي وبكان الفراش كمان في كارتيه جيغوليه محمد جبرين اجيد المعروف بكبيتا وكل اسرته لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا ولدهم آدم أجيد المعروف بآدم فني مات حس في الليل والسترة تبقى أمباكر فجر في مساتر نماجي بالساعة 7 ومكان الفراش كمان في كارتيه يقول لي الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزملاء بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلكم وكوي بقول لكم يسين جامينا غادي يودي بيزون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الألات والمنجات والأغاني الجميلة سانويكي وان كريو إنجينير بلين في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل وماري ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني هشام رماد أبيض نقول لكم أقعدوا عافية هنا انجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

0: حرلين فينا الآفي.
1: هي جيرلين كاب مزوق دي ما تبام تبدين توامو دبدي ابن آدم داوني جوغن سنين أسيل فاسوس تونا

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. احتفلت البلاد صباح اليوم بالذكرى 66 لاستقلالها، وذلك بساحة الأمة هنا بالعاصمة أنجمينا في مناسبة مهيبة ترأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو بحضور ضيوف الشرف رئيس الفترة الانتقالية بغينيا بيساو ورئيس إعادة التأسيس بمدغشقر بجانب أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء المؤسسات الكبرى الجمهورية. محمد عمر إدريس.
2: 11 من أغسطس للعام 2026 66 عاما منذ أن نالت البلاد استقلالها المجيد، وبهذه المناسبة احتضنت ساحة الأمة بالعاصمة أنجمينا مراسم الاحتفال بهذه الذكرى. ترأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية المشير محمد إدريس ديبيتنو. بدأت المناسبة باستقبال القائد العام للقوات المسلحة الجنرال بكر عبد الكريم داود للقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث عزف النشيد الوطني قبل أن يقوم القائد الأعلى بتفقد صفوف مختلف وحدات قوات الدفاع والأمن مقدما لها التحية العسكرية.

0: une construction. C'est tous les jours qu'on construit. C'est une œuvre en consolidation. Donc, on n'acquiert pas l'indépendance une fois pour toutes, mais chaque fois, on fait plus pour devenir indépendant.
1: Nous sommes maintenant en train de sentir que nous avons un pays, nous avons une liberté nationale qui nous conduit vers la paix et la sécurité. Nous sommes heureux de cet grand accomplissement et tout ce qui nous est répété ce jour, nous sentons une augmentation toujours et toujours et une liberté
2: J'ai une grande fierté et une grande émotion pour la célébration de notre indépendance du Tchad. Que cela renforce la paix, l'unité, la cohésion sociale et le patriotisme dans notre pays.
3: وبهذه المناسبة نظمت بلدية جمينة رقصات شعبية تشادية بساحة الأمة إحياء لهذه الذكرى. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وعمدة المدينة سنوسي حسن عبد الله. الاستقلال كانت له مسيرة حافلة بالتحديات والعقبات، نتابعها مع محمد المهدي عمد عبد الله.
4: بدأت مسيرة تشاد نحو الاستقلال منذ عام 1945، سيما مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي شارك في رحاها التشاديون كغيرهم من الأمم الإفريقية. وتأتي هذه المسيرة في إطار تطلع المستعمرات الفرنسية القديمة بإفريقيا السوداء من أجل الحرية والاستقلال. وهناك ظروف أخرى مهدت الطريق إلى ذلك، إحداها تتمثل في وعود الجنرال شارلو ديغول في مؤتمر برازافيل 1944، كما لعبت المكونات السياسية آنذاك دورا محوريا في النضال من أجل تقرير المصير. فبعيد تأسيس حزب إرديا التجمع الديمقراطي الإفريقي بمدينة باماكو 1947، قام جابرييل ليزيت بإنشاء الحزب التقدمي التشادي PPT فرعي إرديا بتشاد، كما كان الأخير ممثل تشاد في البرلمان الفرنسي. وابتداء من عام 1956 رأت العديد من الأحزاب السياسية النور عقب صدور قانون يسمح بتأسيس الأحزاب بالدول ما وراء البحار. وتشاد كغيرها من الدول الإفريقية الاستوائية صوتت بنعم للاستفتاء الدستوري للجمهورية الفرنسية. وقامت هذه الدول الإفريقية الاستوائية بجانب مثيلاتها الغربية بتقبل ما يسمى بالمجموعة الفرنسية باستثناء غينيا بزعامة سيكو توري. وتطورت الأمور سريعا نحو التغيير، ففي 28 من نوفمبر عام 1958 أعلنت تشاد جمهورية وشكلت أول حكومة مؤقتة برئاسة جابرييل ليزيت. واعتبر عام 1959 عام التقلبات وعدم الاستقرار الحكومي، حيث شكلت في 11 من فبراير حكومة مؤقتة ثانية برئاسة ساولبا، وبعد شهر فقط أي في 12 من مارس أتت حكومة مؤقتة ثالثة برئاسة أحمد غلام الله، والتي لم تستمر سوى 12 يوما. تلتها حكومة رابعة برئاسة فرانسوا تومالباي الذي قام لاحقا بإنشاء أول حكومة لجمهورية تشاد في 16 من يونيو لعام 1959 إثر فوز حزب PPT في الانتخابات التشريعية. وعد ذلك تحولا كبيرا في السياسة التشادية، ونالت تشاد استقلالها في 11 من أغسطس عام 1960 حين دوت في ساعة الصفر طلقات المدافي معلنة ولادة دولة تشادية مستقلة.
3: يوم وراء آخر 66 عاما مرت على استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي. 11 من أغسطس 1960 كانت هي اللحظة الفارقة من تاريخ البلاد. ممثل شارلي ديغول في حفل إعلان الاستقلال أندريه مالرو هو من قرأ رسالة الرئيس الفرنسي، فيما توجت المناسبة بكلمة رئيس الجمهورية آنذاك فرانسوا تومبالباي. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
5: إنه 11 من أغسطس من العام 1960، والذي يعد تاريخا مجيدا يظل راسخا في الأذهان لكل التشاديين. في ليلة سمع فيها التشاديون آنذاك لخطابين، الأول كان من قبل أندري مارلو ممثل للجنرال شارل ديغول.
6: دخل التشاد في قائمة الأمم لأنها لم تخيب ظن فرنسا، وفرنسا أيضا لم تخيب ظنها فيها، وتكون جمهورية تشاد متماسكة وأخوية في أوساط المجتمع. أتقدم بخالص تهانية للجمهورية التشادية الفتية، وتتمنى فرنسا لتشاد أن تنعم بالسعادة والحرية. تعيش تشاد

0: تعيش فرنسا شارل ديغول.
1: Vive le Tsar, vive la France, Charles de Gaulle.
2: وقبيل الساعة 12 ليلا انتظر الجميع خطاب الرئيس الأول للجمهورية فرانسوا تومبالبي، والذي نادى فيه التشاديون على بعد دقائق من إعلان الجمهورية الفتية جمهورية تشاد.
0: أيها التشاديون، نحن الآن على عتبة الاستقلال. بعد دقائق سينال شعبنا حق تقرير مصيره، وحق التعبير عن نفسه، وحق انضمامه إلى الأمم والمساواة في الكرامة. نحن فرحين وفخورين بهذه المناسبة الفريدة. نحن تحولنا وقررنا بأن نكون شعبا لا ينسى واجباته، واجبه الوطني المتمثل في العمل والانضباط، واجب الشرف واحترام التحالفات والصداقة. سيبدأ يوم جديد لا تنسى فيه جمهورية تشاد المستقلة بأنها كبيرة وجميلة، ولا تنسى واجبها تجاه فرنسا والجنرال ديغول الذي قرأ رسالته النبيلة السيد أندري ماليرو. أيها التشاديون، حانت لحظة فرحتنا. إنها الساعة 12 منتصف الليل. أعلن رسميا بأن تشاد حرة مستقلة.
2: ومنذ تلك اللحظة بات 11 من أغسطس ذكرى لميلاد جمهورية فتية أخذت اسمها في قائمة الأمم كدولة حرة ومستقلة اسمها تشاد.
3: نبقى في ذاكرة التاريخ ونتابع بعض المشاهد التي لا تزال قائمة في أذهان بعض الشهود الذين عايشوا تلك الفترة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم،
4: قبل 66 عاما كتبت تشاد صفحة جديدة من تاريخها السياسي بإعلان استقلالها ودخولها مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية. واليوم لا يزال بعض الشهود الذين عايشوا تلك المرحلة التاريخية على قيد الحياة، وهم رجال شهدوا وسمعوا وعايشوا اللحظات الأولى من عمر الجمهورية التشادية الفتية. ومن بين هؤلاء محمد جرم خاطر، أحد أوائل عمد مدينة فورت لامي آنذاك أنجمينا حاليا، الذي يستعيد ذكريات الماضي ويتحدث عن مظاهر التعايش السلمي بين السكان والتنسيق المشترك بين البلدية والمواطنين.
5: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا، في تعاطف كبير بين الناس، فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجدها في كل الأحياء، كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة، لأن فيها كان 6 رندسوما. قسام الستة كل سبت نأخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته، وكان الناس بيعملوا طواعية بنات ننقلوا له. إذن كان بالنسبة لنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. أنا في وجهة نظري رضينا ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
4: للتنويح، بعد 66 عاما من هذه المسيرة تواصل جمهورية تشاد كتابة تاريخها، تاريخ يحمله اليوم أجيال جديدة، لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بذاكرة أولئك الذين عايشوا الخطوات الأولى للجمهورية في مسيرة متواصلة نحو التنمية والتقدم.
3: ومن مدينة أباشي ذاكرة أخرى لم تغب، كانت عاشت تلك اللحظات، نتابعها مع حسنى عثمان علي.
6: قبل أكثر من 60 عاما نالت تشاد استقلالها، ولا يزال بعض أبناء ذلك الجيل ممن عاشوا تلك المرحلة يستحضرون ذكريات ذلك اليوم التاريخي. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون في مقتبل العمر، وكان اثنان منهم تلميذين وقد انضما إلى الحشود لمتابعة فعاليات الاحتفال بالاستقلال، وربما لم يكونان يدركان آنذاك الأهمية الكاملة لما كان يجري، غير أن مشاهد ذلك اليوم ظلت راسخة في ذاكرتهما.
7: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر. أنا هنا أدرك وعندنا أصفر. تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم، الأصفر بتابي، والأحمر بيجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده. يا جهازنا نسول كي نسول ترتيب كي نمر نجرس في الشوارع، الناس ده بيشوفوا شغل أجي مرة يدشون شغل ده قامت أيال بيشاوا أسكر ده.
6: مرت سنوات طويلة وكبر أطفال الأمس وأصبحوا رجالا، لكن ذكرى الاحتفال بالاستقلال لا تزال حاضرة في أذهانهم.
8: الاستقلال بيجي جونا عندك هسه مكان من قبل للأطير في المكان ده نمر نجرس كل يوم عشان نزول أنترينما زي العسكر في سوسة. ده يوم على طول الاستقلال قالوا لنا حيا نمشي نجرس لكن تكبت يعني أقل لكن بلا نعال وقت تقنال ده تبار مين بكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده.
6: وكان إبراهيم حران أيضا من بين الحاضرين وسط الحشود، وكان آنذاك أكبر سنا ويبلغ اليوم من العمر 94 عاما، وقد عاش ذلك اليوم من منظور مختلف.
9: سوى جرسيس من داخل والنصراني اللي بيجرسسهم ده من داخل كي مارك بروح ده بقفة وبشيف رجلهم فتيق رجلهم ده مثل الباب مثل قاعد نبقى انت جاتك المسكين كل جلدك يصوفك ده تن تن تن تن تشح.
6: ثلاثة شهود وثلاث ذكريات لكنها تحكي قصة واحدة، وتتيح شهاداتهم اليوم استعادة أجواء مرحلة تاريخية لم تعيشها الأجيال الشابة والتعرف على تفاصيلها من خلال ذاكرة من كانوا حاضرين وشهدوا تلك الأحداث. واليوم يتقدم هؤلاء الشهود في السن وقد تختفي بعض هذه الذكريات برحيلهم، فالتاريخ لا يوجد في الكتب والأرشيفات فحسب، بل يعيش أيضا في ذاكرة أولئك الذين عاشوه وشهدوا أحداثه. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داف. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.